ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم اليوم السبت 39 أوت 2026 وتوا 5:59 دقيقة هي معناها يحب يقول 6 نتاع الصباح. ندير لكم على بكري منورين الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله نهارنا خير, ان شاء الله نهارنا اسعد, ان شاء الله نهارنا فيه اخبار باهية خير برشا برشا برشا من الايامات اللي تعديت. نصبروا روحنا وكهو, نقول لكم اقعدوا معنا على الاولى مزيكا فام يلا من عز النوم باش نقيموكم. تغنيها السيدة فيروز.

28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. ميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 29 أوت 2026، سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى عامة ما بين 37 و42 درجة وتوصل حتى 45 درجة بالجنوب الغربي. فكركم اللي عندنا زوز مواعيد جايين مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فيهم أحوال طقسنا وأحوال بحوراتنا.

0: دقيقة نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم موزايك إف إم. احنا خلطنا ساعتنا الثانية، عنا فيها موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش نسألوهم على أحوال طقسنا، والناس الكل تسأل ويبعثونا وقتها باش تتعدى هالموجة هذية نتاع الحرارة، إن شاء الله ربي يعديها على خير. عنا زادة موعدنا مع فاطومة نسموها في دقيقة حظ، نجيو للموزيكا الراح الفنان التونسي علي رياحي غنينا يا
1: أبو سعيد العالي.
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك إف إم، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك إف إم. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة أمس، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن الشروع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. والي المنستير عيسى موسى يدعو ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. في أشأن دولي، بحرية الحرس الثوري الإيراني تؤكد أن التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح هي كذبة واضحة، مبينة أن المضيق مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على نحو 20% من احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة في كاراكاس مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هذا الاتفاق، واكتفى بالقول بأن الولايات المتحدة تحصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار بالمير من احتياطات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ترحب بالاتفاق وتقول إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. في الختام، سماع طلقات نارية وانفجارات ليلا في عاصمة النيجر نيامي في محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي الذي سبق أن تعرض في هذه السنة لهجومين شنهما إرهابيون وفق ما أفاد سكان في المنطقة لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند. الأولى في تونس.

0: صباح الخير يا صباح النور، سلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا الموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلت الميلة، اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: معنا سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك سي سرحان. نسألوك على الطقس، الطقس السخانة هذية اللي باش تتعدى مازالت متواصلة بالحق؟ معناها الناس هذا هو السؤال، تعرف
2: صحيح الناس الكل تسأل وقتاش نعود إلى الأرقام الطبيعية، وقتاش نبعد على موجة الحرارة اللي قلقتنا وقلقت حتى في تعاملاتنا اليومية، مزاجنا، جودة النوم، كل هذا قلق الناس الكل. الحمد لله أولى البشائر قلنا وأكدنا لكون كل ما تشتد أزمة إلا ويأتي بعدها انفراج.
0: الحمد لله.
2: هذا هو المهم. قاعدين نسجله في التراجع من حيث الأرقام وحتى من حيث درجات الحرارة المحسوسة. مهم جدا كونه المعدلات العادية اللي مستنسين نسجلوها قاعدين نرجع لها بصفة تدريجية مباشرة إلى توقعاتنا في درجات الحرارة لهذا اليوم، باش تكون ما بين 36 و40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ما ننساوش اليوم هو آخر يوم في فصل الصيف، وغدو نستقبل أولى أيام الخريف.
0: إن شاء الله إن شاء الله نعيشوها الخريف.
2: أي إن شاء الله باش نعيشوها. ليش؟ على خاطر نعرفوا اللي الخريف يعني في الفترات الانتقالية عادة ما تكون الأمطار موجودة، وبشائر الأمطار باش تكون فعلا موجودة بداية من هذا اليوم في الواجهة الغربية للبلاد. استنسنا بهذه التقلبات الكلاسيكية صح التعبير في الواجهة الغربية للبلاد، نسجل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. هذا طبيعي، مسار هذه الخلايا الرعدية أحيانا يتجه نحو الجهات الشرقية، أحيانا يأخذ مسار آخر جنوبي أو شمالي، نتبعوه دوما من خلال صور القمر الاصطناعي. إمكانية واردة أيضا لتساقط البرد بأماكن محدودة، رياح نحافظوا على اتجاهاتها من القطاع الشرقي لكن مش تكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية، وبالتالي هذا يعطينا بحر مضطر بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بداية من هذا اليوم باش نستانسوا بالتقلبات الجوية اللي بتكون الأمطار فيها بكميات متفاوتة، معناها الوضعيات الجوية متكررة ولكن متشبهش لبعضها من حيث تمركز هذه الخلايا الرعدية أو من حيث شنو تعطينا بكمية أمطار. بطبيعة الحال إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله تكون بداية خريف طلع خير على بلادنا، إيجابية على معظم القطاع الفلاحي، وخاصة خاصة نعرف للأمطار كل ما تنزل كل ما تخفف من درجات الحرارة المرتفعة ومن الإحساس العام بالسخان. كيف كيف لحد نفس السيناريو يتكرر، الواجهة الغربية للبلاد هي المعنية الأولى بهذه التقلبات الجوية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتراجع كذلك ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و42 ببقية الجهات. ممكن توصل في بعض الأماكن، واللي نحكيه على بعض الأماكن مجلها توصل 45 درجة، وهذا هو الإيجابي، يعني نقطع مع الأرقام المرتفعة، نعود إلى الحالة الطبيعية ونقارب المستويات والمعدلات العادية اللي مستنسين نسجلوها في أواخر الصيف وفي بداية الخريف. إن شاء الله ربي يسترنا. فقط نختم بتوصيات خاصة نعرف كيف نتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في الأودية، هذا باش يكون وارد في الأيام المقبلة. درجات الأمطار الكبيرة هذه نحضروا الناس الكل، بعد الحرارة باش تجي الأمطار، ولكن الحمد لله نرسخ دوما كيفية التعامل، ثقافة التعامل مع التقلبات الجوية. وما أدراك ما التقلبات الجوية اللي أحيانا تكون متطرفة، ولكن الحمد لله نحن نستبق ننظر ونعلم الناس الكل باش يحتاطوا، وهذا هو الأهم.
0: يعطيك ألف صحة، نشكرك
2: باشا.
0: يعيشك. معنا سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا نرجع لكم.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. لا تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: 47 دقيقة. رجعنا لكم, رجعنا المستمعين, وخلطة فاطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا, تحية ليك, تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون البرج ناري اللي هو برج الحمل, فما بداية النهار فيها أخبار يفرح وإلا اتصال كان يستناه. الثور يوم مناسب باش تكمل أمورك المالية, الحظ يرافقك إذا تتحرك بثقة. الجوزاء لقاء ماهوش متوقع ينجم يفتح لك باب جديد في العاطفة, راهي كلمة صادقة تعمل الفرق. السرطان ركز على التفاصيل, فما فرصة باش تثبت قدراتك في الخدمة وإلا زيدة في حاجات أنت كنت تتمنيها, نجم نحكيه على الفلوس. الأسد يوم مليان نشاط حيوية, الحظ معك في المبادرات الجديدة لكن تجنب التسرع في المصاريف. العذراء ترتاح من ضغط عشته في الأيامات الأخرى, فما شخص قريب ينجم يقدم لك مساعدة مهمة. وأنت ميزان, راهو نهار مناسب للمصالحة وإنهاء زيدة يزمك سوء التفاهم ماديا, زيدة فما انفراج بسيط. العقرب راهي ثقتك في روحك تكبر وهذا يخليك تحقق تقدم في مشروع وإلا هدف شخصي. والقوس عنده سفر, عنده زيادة تنقلات تكون موفقة, إذا عندك مقابرة راهي المؤشرات باش تكون إيجابية. الجدي خليك مرن في التعامل مع الناس, لكن التعاون هذا اليوم ينجم يجيب لك نتيجة أفضل في العمل. والدلو فما فكرة جديدة وإلا عرض ماهوش متوقع يستحق تفكير, حتى في الحب الأجواء تميل للرومانسية. ونكملوا مع برج الحوت, الحظ يضحك لك فيها الصبحية, فما فرصة مميزة نجم تظهر في آخر النهار هذا إذا تكون حاضر ومستعد.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

57 دقيقة رجعنا لكم مستمعينا، نقول لكم صباح الخير وإن شاء الله نهارنا خير وأحسن وأرفق وأرحم من الأيامات اللي تعديت، وإن شاء الله يا ربي واحد الأمل عمره ما يتقطع مع هالحياة مدام الإنسان موجود على قيد الحياة، مدام ديما فما الأمل. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، نبدوها مع زميلنا أحمد عدالة في سبور إكسبريس، عنا زادة الميتيو دي بلاج، نشوفوا الشتوت اللي نجموا اليوم نعوموا فيهم.

0: من بحر فيهم. وعنا زد الغكاب دو لاسمين انجيو للموسيقى. نجاة الصغيرة تغنينا محلاها عشت الفلاح. نحب نكونوا مستبشرين مقبيلة المعهد الوطني للرصد الجوي قالونا انه يمكن ان شاء الله في الايامات القادمة فما امطار ان شاء الله يا ربي, امطار الخير وامطار النعمة والرحمة على بلادنا. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: في مونوبري. جونا ديما بروموات, ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم, يجي وادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز. وهكا جوكم يولي كيما جونا, الكل كدوات وبروموات.
1: مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود إثر تداول خبر إضراب أعوان نقل المحروقات أدى إلى نفاد سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين، نافيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. والمسؤول يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت بعد تكثيف عمليات التزويد من خلال تولي شاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس وسخيرة إلى مختلف محطات الوقود. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الجديدة وإلى غاية 20 أوتالجاري يقدر بنحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي عبر البوابة viscolaire.education.tn. في الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. في المقابل، بحرية الحرس الثوري الإيراني تؤكد أن التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح هي كذبة واضحة، مبينة أن المضيق مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. وزير المالية في النيبال يؤكد لوكالة رويترز أن البلاد تحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الأعمار في أعقاب الفيضان المدمر منذ أيام. وأدى انهيار جليدي وقع يوم الأربعاء الماضي إلى اندفاع سيل هائل من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أدى لحدوث فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة تيبت في الصين، ولا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. المحامون في المغرب يؤكدون عدم التراجع عن إضرابهم المستمر منذ نحو 2.5 شهر احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، ما أدى إلى ترك العديد من المتقاضين دون تمثيل قانوني أمام المحاكم. معهد روبرت كوخ الألماني يقدر عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا بنحو 15,800 وفاة منذ شهر أفريل الماضي وحتى منتصف شهر أوت الجاري، في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ووفق المعهد، سجل نحو 9,600 وفاة خلال أسبوع واحد فقط في نهاية شهر جوان الماضي، بالتزامن مع موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عديلة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسر في أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور ورحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم 4 مباريات في حمادي العقبي بيراتس، نادي الإفريقي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة، تحكيم لحسام بولعريس وحكم فار باش يكون جمال الدرعية. في شتيوي بالمرسى، أول مباراة في تاريخ سقيت الدير في الرابطة الأولى ضد مستقبل مرسى. دونك الماتش هذا يتلعب الأربعة ونص كما مباراة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. عبد السلماني هو الحكم ووائل المحويشي هو حكم الفار. في بن جنات، الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي حسني النايلي باش يظفر الماتش هذا، ومحمد بوعبيد هو حكم فار. الاتحاد الرياضي المنستيري لم ينجح في تسجيل كل منتدى به بسبب كما سمعتوا البارح كان معنا ناطق الرسمي للاتحاد الرياضي لمونستيري علي البحوري. ثم برشا مشاكل على مستوى الحصول على التراخيص اللازمة لتحويل الأموال الخاصة بمنح تكوين بعض اللاعبين، وبالتالي عقوبة الفيفا للأسف بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي لمونستيري لم يتم رفعها، وسببه 49 أورو هي اللي خلت الاتحاد الرياضي لمونستيري يفشل في تسجيل اللاعبين القادمين. 49 أورو هي ذي منح تكوين اللاعب ياسين الشيخ وليا. اخر مباراه اليوم تجمع في الطيب المهيري نادي رياضي الشقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي، زوج ممثلين اللي يلعبوا كاف الاسبوع القادم 5-6 سبتمبر القادم، والماتش باش يزفر محمد علي قروية، وفي الفار باش يكون برونو اشتيفيش. نسينا باش نقولوا ماتش اتحاد الرياضي المنستير باش يزفر حسني النيلي، وفي الفار مش محمد بعبيد، هيلدر ماليرو من البرتغال كيف وكيف برونو اشتيفيش اللي باش يكون في الفار في مباراه النادي رياضي الشقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. غدوه 4 مباريات في الشهد الزويت، الشهد العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، في حمام لنف نادي رياضي بحمام لنف يلعب ضد السي ا بي، في بجمعه الكبيتي الاولمبي البيجي اللي نجح في تسجيل كل لاعبيه منتدبين الجدد يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردين، والاولمبي في ملعب الاولمبي بسوسه النجم الرياضي الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلويه. فقط للتوضيح الاولمبي البيجي نجح في رفع منع من الانتداب وتسجيل لاعبيه، لكن مازال ما خداش رخصه المشاركه الخاصه بالملاعبيه هذوما، ومبدئيا مش يكونوا غايبين على مباراه الاتحاد الرياضي بنغردين حسب مراسلنا في الجهه إيه بالنفسيه. نحن تحكينا كونه الأولمبي البيجي رفع المنع من الانتداب، المنتدبين جدد هما كل من الكامروني ماكسويل جوميكو، بنين إبراهيم أقولولا، يوسف عزيب، حمزة المبروك، مهدي الخيري، ومحمد أمين بن عماري، حي العشوري، أسامة سياري، وخالد الهمامي، والحارس حمدي شعيرات. الاتحاد الرياضي بنغردين أعلن رسميا عن التعاقد مع متوسط الميدان رمضان مونغيدي. رمضان مونغيدي كان عم ناوي يلعب في الجي اس كا الشباب الرياضي بالقيروان، هو من فريق الوسط عمره 24 سنة، واللاعب الثاني هو محمد شريف كامارا ومتوسط ميدان زاد عمره 22 سنة، الموسم الماضي زاد كيف كيف كان يلعب في الشباب الرياضي بالقيروان. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أعلنت عن قرار جديد يخص ملتقيتي الكرة، ستتولى الرابطة توزيع توفير الحوام الخاصة بالكرات اللي بلو وذوق نحطوا عليهم الكرة، باش يولي كل ملتقط كرة يلزمه يهز الكرة في كافة مباريات يحطها فوق البلو وذوما ويرجع لبلاصته بشكل مباشر. الهدف هو ضمان سير اللعب بسلاسة وتفادي أي تعطيل أو إرباك لمجريات المباريات. النادي الافريقي يعقد نهار الاحد 9 متاع الصباح الجلسه العامه التقييميه، باش يتم خلالها تلاوه التقريرين الادبي والمالي، باش يتم المصادقه والتصويت عليهم بطبيعه للمصادقه من طرف المنخرطين. المنتخب الوطني التونسي باش يلعب زوج مباريات وديه، وعنده زوج مباريات رسميه نهار 24 سبتمبر ونهار 29 سبتمبر ضمن تصفيات كاس افريقيا الامم ضد اوغندا ثم ضد بوتسوانا، وبعد عنده زوج مباريات وديه مانو جورني فيفا هذه فيها تقريبا اسبوعين تقريبا، باش يلعبوا نهار 3 اكتوبر ضد المنتخب المالي وين في ملعب الطيب المهيري بصفاق، ثم بعدها بثلاث ايام باش نلعبوا يا اما في بنجانات بالمونستير او الملعب الاولمبي بسوسه، ومبدئيا راهو مبدئيا ضد منتخب البنين لانه منتخب البنين كان وافق ثم رفض، وتوا ثم نيغوسياسيون معاه ومفاوضات من اجل كونه يثبت المباراه الوديه هذه. والمنتخب الوطني اقل من 21 سنه تعرف البارح على منافسه في الدور النهائي لدور العاب البحر الابيض المتوسط، ربحنا البارح ايطاليا 3-1 في الماتش هذا في العامنة في إيطاليا بطبيعة ضمن الألعاب المتوسطية. المنافسة الجانب يكون المنتخب الجزائري التعادل مع المغرب 1-1 بعد نهاية التوقيت القانوني، يلعبوا ضربات جزاء 4-3 المنتخب الجزائري هو اللي يتأهل، والفينال نهار لحد 6 متاع العشية. في كرة اليد زاد في تورنتو 2026 السيدات تتألقوا وباش نلعبوا الفينال ضد إيطاليا. اليوم عندنا برنامج كبير برشا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، باش نلعبوا في جيدو مرام جمور تواجه البرتغالية ماغريدا صوفيا براس في وزن ستة أقل من 63 كيلوغرام العشاء غير ربع متاع الصباح، قصي بن غارس يدخل منافسات ربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام العشاء وربع متاع الصباح، أريج أعجاب يدخل منافسات الدور ربع نهائي أقل من 78 كيلوغرام لحداش غير ربع متاع الصباح، وسوار الذويدي تلعب ضد جراسستير
5: أو من فرنسا في ربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام لحديش ونص متاع صباح. ثلث الطاولة ثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي يلعبوا ضد ثنائي من سامارينو في ثم نهائي منافسات الزوجي المختلط 9 متاع صباح. وفي الترياتلون محمد عز الحمدي وسيف الدين السامي يلعبوا نهائي سباق الترياتلون الفردي 4:15 متاع صباح. وفي الرماية ألفا شيرني وهيفا بوحريزي يلعبوا تصفيات الرماية بالمسدس الهوائي 10 متر 49 متاع صباح. تينيس زاد وسام عبد الرحمن يلعب ضد الإيطالي كارلو ألبرتو كانياتو في ربع نهائي الفردي 5:30 متاع العشية. كرة السلة 3 في 3 3 ضد 3 بياسور. منتخبنا الوطني الرجال يواجه منتخب تركيا مال 3 ودرجين ثم يلعب مع إيطاليا 9 ودرج في مرحلة المجموعات. وفي كرة اليد الرجال منتخبنا الوطني اللي يشارك به فريق الأوسط منتخب الأوسط يواجه كوسوفو في مباراة تحديد المراكز من 5 إلى 8 المصعتين متاع القائلة. تخت مباريات خارج تونس في الأنفيلد اليوم نص نهار ونص في البريمير ليج. ليفربول تلعب ضد توتنهام في الفيتاليتي ستاديوم. بورنموث مال 3 تلعب ضد إيفرتون في نفس التوقيت. كوفنتري يلعب ضد هال سيتي. والـ5:30 متاع العشية توتنهام يلعب ضد نيوكاسل. وفي الليغا ليفانتي تواجه بيتيس 4 متاع العشية. 6 ريال سوسيداد إسبانيول برشلونة. و8:30 متاع الليل إشبيلية تواجه أتلتيكو مدريد. في جنة كرة القدم في الأرتيميو فرانكي في السيريا في استاد أرتيميو فرانكي فيرونتينا تلعب 5:30 ضد فروزينيني في نفس التوقيت. مونزا أودينيزي ساسولو تورينو. و8:15 متاع الليل اليوفي تلعب ضد بارما. وفي البوندسليغا فريق لياس الصخيري جديد كولن وفريق قديم جديد ورجع كولن يلعب ضد هوفنهايم 9:30. ماينز باتربورن بطبيعة 9:30. لايبزيغ يلعب ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. يونيون برلين يلعب ضد أينتراخت فرانكفورت. و5:30 متاع العشية بوروسيا دورتموند تلعب ضد هامبور. وفي الليغا زوز أو 3 مباريات لهمين. ستراسبورغ ضد لونس 4:15 متاع العشية. لوريون فريق منتصر طالب يلعب 8:15 ضد تروا. وليون يلعب في نفس التوقيت ضد لوهافر. هذا شاهد كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بونيت. نخليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

ل 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.

0: معكم انتوما ونرحبوا برشا بضيفتنا دكتورة ملاك سيدي، مساعدة استشفائية جامعية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة، وعضوة في الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية. مرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة ميرا، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا، منورتنا. أكسيون كبيرة هذه لي فولي دو لا تومال، حكينا على الأكسيون هذه اللي منظمتها الجمعية.
1: بيه دونك الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية تنظم نهار 6 سبتمبر إن شاء الله، نهار لحد معناتها مش لحد هذا، لحد اللي بعده مع السبعة في اللاك 1
0: سبعة تاع الصباح.
1: اي اللاك 1 سي ان سيمي ماراثون، هو سي اون كورس اسمه لي فولي دو لا تومال، فما ان باركور نتاع 5 كيلومتر ومتاع 10 كيلومتر.
0: اي
1: دونك شنو الهدف احنا من الكورس هذايا؟ هو الاهداف من الجمعية نتاعنا هو تحسين وضع الأمراض، المرضى اللي عندهم المرض اللمفوما. ومن التجهيزات اللي ناقصتنا هو ان فوتوي دو شيميوثيرابي اللي يكون كونفورتابل وادابتي للباسيون اللي باش يعدي في السبيطار شيميوثيرابي تدوم قرابة 4 ولا 5 ساعات.
0: معناها اليوم كي يمشي المريض على شنو يقعد؟
1: هو يقعد فما ان فوتوي اما ني با كونفورتابل، مش ادابتي لعب شقعد 5 سوايع ويعدي في الشيميوثيرابي مع اللي شنو يصير الوقت اللي هو يعدي من غثيين وقلق وكل.
0: اي ربي معاهم، ان شاء الله ربي يشفي الجميع. احنا توا شكون ينجم يجي يشارك في الاكسيون هذية؟
1: دونك تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك ولا انستغرام نتاع لاسوسياسيون تونيزيان دو مالاد اتان دو لانفوم اتومال اي ا تي يو ام ا ال.
0: ايها احنا نقولوا مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا حاتينا لافيش والاكسيون كلها، تو يلقاو المعلومات كلها
1: ويلقاو لين دانسكريبسيون باش ينجموا يقيدوا.
0: معلينا متاكده انه برشا من مستمعينا باش يكونوا حاضرين، خاطر التوانسة عمرهم يغيبوا، خاصه وقت اللي تكون المساله عندها علاقه انه نعاونوا ونساعدوا الناس مرضى. شكرا برشا، نشكرك برشا
1: دكتوره
0: ملاك سيدي، نورتنا. كما قلنا مساعده استشفائيه جامعيه في امراض الدم السريري بمستشفى عزيزه عثمانه، نورتنا دكتوره.
1: ميرسي،
0: عايشك الله. نرجعوا لكم.

0: حياتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانز. وكل عادة عادل حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: 8:38 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا فقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: معانا شي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزايك.
0: يعيشك. نسألوك على حوال شتوتنا اليوم، ما الناس تحب تبحر.
2: نعم. بالنسبة لهذا اليوم كما نلاحظوا سماء مغشات بسحب مرتفعة، سحب عامة معناتها كثيفة الآن بالشمال مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ما زالت قوية نسبيا قرب سواحلنا الشمالية، وبالتالي البحر ما زال مضطرب بالشمال سواحل الشواطئ جهة تبرقة بن زرت، كذلك حتى غر ملح ورفراف ووصولا حتى إلى خليج تونس. البحر ما زال مضطرب بالنسبة لهذا الصباح، يبدأ تدريجيا أقل معناتها اضطراب يمكن غدوة الصباح، لكن بالنسبة لبقية الشواطئ شواطئ جهة المنستير سوسة المادية وصولا إلى شواطئ جهة جربة جرجيس وصفاقس تكون معناتها الرياح أقل قوة وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لدرجات الحرارة تقريبا ما بين 36-40 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتتراوح ما بين 41-46 درجة في بقية الجهات مع ظهور شيلي أقل بقليل درجات الحرارة من الأيام الفارطة. والحمد لله إن شاء الله بداية من تقريبا 2 أو 3 سبتمبر نجم نقوله تبدأ معناتها تنخفض بالكدا وترجع إلى المعدلات العادية لهذه الفترة بإذن الله.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا على كل المعلومات. يعيشك ربي فضلك. يعيشك. يلا نرجعولكم.

0: استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إستي بي بونك وموزايكا فام.

0: يلا خلطنا الموعدنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالأخبار الأول واللي جينا من عمادة الأطباء اللي تحذر من مخاطر موجة الحر. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء البارح جمعة 28 أوت المواطنين في مختلف جهات البلاد إلى توخي أقصى درجات الحذر أمام موجة الحر الاستثنائية، ودعا إلى تجنب التنقل إلا عند الضرورة وشرب الماء بانتظام وتفادي التعرض للشمس ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية، مع مزيد الحذر بالنسبة لكبار السن والرضع والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، والتوجه للطبيب عند ظهور أعراض ضربة الشمس. احنا الحمد لله يا ربي المعهد الوطني للرصد الجوي طمنا وقالنا إن شاء الله يا ربي الموجة هذه قاعدة تهبط تدريجيا، ومن نهار الاثنين نهار الثلاثة يرجع الطقس هكذا يخف شوية نرجع للمعادلات العادية. منظومة كهروضوئية عائمة بسد سيدي البراق. احتضنت وزارة الفلاحة نهار الخميس 27 أوت ورشة لإطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق في ولاية بيجة. المشروع يندرج ضمن تعاون ما بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية، ويهدف إلى استغلال سطح السد لإنتاج الطاقة المتجددة والحد من تبخر المياه، مع دراسة الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية تمهيدا لتقييم إمكانية تعميم التجربة على سدود أخرى. قولوا احنا ان شاء الله يا ربي. منتجو المياه ينفو تعمد حجب المياه المعلبة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية نهار الخميس 27 أوت أن الأخبار المتداولة حول تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية أو تخزينها للمضاربة لا أساس له من الصحة، وأوضحت أن اضطراب التزويد يرجع أساسا إلى ارتفاع الطلب بحوالي 30% خلال الصيف هذايا بسبب موجة الحر، إلى جانب انقطاعات الكهرباء اللي أثرت على نشاط بعض وحدات الإنتاج، مؤكدة أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها بالنسبة للتنسيق مع وزارة التجارة لضمان

0: يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. خلطنا لساعتنا الرابعة، نبدأوها بأصواتكم في صندوق عجب هذاك عليه ديما فكركم في النمر 71 113 13. سجلوا أصواتكم وأحنا نوصلوها عنا. زادة فقرتنا ولاد البلاد، واليوم ولاد البلاد باش يهزونا لصفاقس ويحكيوا لنا على صفاقس وعلى التريك زادة البلايس اللي نجموا نمشيوا نزوروهم كي نحبوا نمشيوا لصفاقس. نجيوا للموسيقى على بابي غنيها ملحم بركات. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: آه يا حلو.
4: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، ترتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعدنية وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تدعو كافة الفلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون الراغبين في الانتفاع ببرنامج فرش مادة المرجين بالمستغلات الفلاحية التابعة لولاية بن عروس إلى الاتصال بها لتقديم مطالبهم، وذلك قبل انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون. وتأتي هذه الدعوة عملا بالمنشور المشترك بين وزير الفلاحة ووزير البيئة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتصرف في هذه المادة بهدف تثمينها واستخدامها في المجال الفلاحي كسماد عضوي بالضيعات الفلاحية. في الشأن الدولي، الأمين العام لحزب الله اللبناني يعلن رفضه اتفاق الإطار بين لبنان والاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن حزبه الذي خاض حربين مع الاحتلال في السنوات الأخيرة لن يستسلم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا، ومسؤولون أمريكيون وفنزويليون يؤكدون أن هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم سيجلب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بنحو 100 مليار دولار. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وقد خضعت حكومتها لضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت قوات أمريكية في شهر جونفي الماضي بالرئيس نيكولاس مادورو وألقت القبض عليه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير بكانت.
0: في تونس.

0: إشنا دقيقة كلمتونا على 71-113-13 يلا نوصلوا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: صندوق عجب دار مسنين عزيز وشيب ببليش ماء المسنين في دار مسنين ما عندهم شماء. ألم عليك
3: والله يا صندوق عجب من العجب نعيشوا فيه والله. البارح يقصوا علينا من 11 متاع الصباح لثمانية متاع الليل يعاودوا يرجعوا ساعتين يعاودوا يقصوا علينا من 10 متاع الليل الغدويكة 9 متاع الصباح. واليوم جي تقرأ في الكومينيكي تقرأ روحك تكشف في ليزون ليسونس يقصوا عليك ولا يبيه وما منعنا يزي ما عملوا البارح ليه كمام يعاودوا يقصوا عليك اليوم معناتها غيمو سيدي نام بوكتكوا ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي وكاو.
4: ألو عن سلامة مزايك نحبوا توصلونا صوتنا أو اللي ستيك تقول لك قاعدة تقص بالديتاي وتوضح احنا في منطقة دار شعبان فهري ناس تقص علينا وناس ما قصرتش عليهم أربع أيام ما قصرتش عليهم ما فين العدل وفين هذا
1: صندوق عجب.
5: صباح الخير ويكاند
6: كاليبسو.
5: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
2: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بنك، ديليس، بيات، جيلي، سناب الكارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم.

0: هي رحلة نكتشف فيها بلادنا والشتوت ساعاتهم معناها بقايا ما نعرفوهم باش نحبوا نكتشفوهم مع أولاد البلاد. واليوم أولاد البلاد باش يهزونا لصفاقس.
1: أولاد البلاد
2: وقت الحبة برشا إن شاء الله قدم أكثر وأكثر وأكثر. إحنا عنا بلاد العربي اللي نقول وإحنا السور الوحيد اللي هو مسكر من رابع شيرة ومش كما الولايات الأخرى تلقى فما قصة ولا حاجة وفيه البيبان متاعه. طبعا في وسط بلاد العربي هي القلب النابض والحياة الحيرة في الصناعات التقليدية الماكلة البنينة الخضرة اللي زغتيزان اللي صلح صبات الملاخ إحنا نقوله القماش الدبش طباء كل شيء يعني فهم فيها كل شيء قلب النابض. وعنا ببحر بطبيعته توا معناها في تراجع رجع نسبي لمحالة لكن فيه الكورنيش ويهز امتداد حتى للكازينو. الكازينو طوى ما شاء الله معناه حل من 2015 عاودوا استرجعوه الأهالي وولات الناس كلها تمشي تسهر غادي حتى تعوم معناه ما شاء الله معناه فسحة شاطئية تعمل 60 كيف هي ليميتي معناه في الكبر لكن ما شاء الله تهز آلاف مستالفة كل نهار تدخل وتخرج عباد يعني الاسفاقسية من كل حد من وصول. أنا أعرف حر الشفار اللي هو على بعض معناه 30 كيلومتر من المدينة يلم هكا المليون و 1000 ولا 1,400,000 ساكت. دونك فاقس الماكلة احنا عنا تقاليد من امتعنا احنا عنا التقاليد في الاكل خاصة الحوت نوعية السمك تعرف عليها احنا نمتازه اكبر ميناء نتاع قوارب للصيد انت موجود في فاقس اكبر فلوت للمصيد التن للجمبري للاسماك الاخرى موجود في فاقس. ثم عنا يعني من باب حر تجم تقول من الكازينو حتى لسيدي منصور زادة عنا بورت اخر زادة سيدي منصور تمتاز يعني بمهرجان عريق فيه 60 سنة مهرجان وفيه التقاليد وفيه كل شيء يعني في يوريو التقاليد متاع والعادات متاع المنطقة هذيك. دونك خلف فما توا ظاهرة جديدة لجرو توريزم يعني تلقى بقعة كبيرة فيها زيتون وفيها الخضار وفيها الواحد وتمتاز يعني بالخضرة بالواحد ويصير فيها ميزودوت يعني ميزودوت تنجم تمشي تعدي فيها ويكان تنجم تعدي فيها سهرية تنجم تعدي فيها نهار اللي هو يعني بعيدة على الضوضاء المدينة بعيدة على كل شيء. يعني احنا مناطق يعني رغم معناها احنا لو كان نتحلوا على السياحة عن المحرس زادة مدينة المحرس ما شاء الله محرس ما بعد المحرس سيدي أحمد عبسة الأثار يعني كم هائل من الأثار تاريخيا عن طينا لهنا على بعد 10 كيلومتر من وسط البيت هي منطقة أثرية كبيرة بارشة.
1: ولاد البلاد موزيك فامي في صفاقس 95.3

كوريوزيتي. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة التاسعة وموزايك فام.

0: رجعنا لكم توا 9:57 دقيقة الوقت يجري. احنا خلطنا بساعتنا الخامسة عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطمة عنا سيانشينيك ذوما كما قلنا الشباب اللي يخدم في الصيف يحكيون على التجارب بتاعهم عنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري وعنا كرياسيون تونيزيان وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. انجيو للموزيكا الفنان الليبي الراحل يذلي ربي يرحمه محمد حسن يغني لنا يسلم عليك العقل. نهاركم طيب, ان شاء الله نهارنا كما قلنا معنا ان شاء الله نهارنا خير ولينا هكا مشيش معناها كله يتعدى ما يدوم حق. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز, وكل عادة عدن حواد في جزة فان نجوم, حصة النجوم والحوارات كل هرسب مع سلاح دين الساكوحي على ديجيتال سبور, كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار, وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش, على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض, اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب, اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش لها وتفرهد.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة تيوربو جيمينج للمغرومين باللعبان لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لديفا أمينة فاخر.
3: وأنا غني يا حبك أنا وغني.
2: ودي جي باش في ميموريز. La Diva Amina Fakhet accompagnée de la troupe Riyad Boudinar Al-Ahad 30 août fi Foulamour Gamart. Tsegret alqaw ma redskriti.tn ou application Ija ou ala 22 09 09 09. La Diva Amina Fakhet l'Ahad 30 août fi Foulamour Gamart. Bi Moussamet Mosaïque FM.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية بسليانة تتمكن فجر اليوم بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز من تطويق حريق جبل مزاتة بمعتمدية برغو وفق ما أفاد به مصدر محلي لمزيك. والمصدر ذاته يبين أن وحدات الحماية المدنية والتجهيز ومصالح الفلاحة لازالت متمركزة إلى حد الآن على عين المكان لمواصلة عمليات تبريد الجيوب النارية ومنع تجدد اشتعال النيران في حال هبوب رياح الشهيل. وقد تم تسخير جميع الإمكانيات والمعدات والتجهيزات إلى جانب طائرة عسكرية لإخماد الحريق نظرا لصعوبة التضاريس وفق ما نقلته مراسلتنا نبيها الصادق. تقلص حدة الحرائق في الجزائر بعد أن أودت بحياة 12 شخصا ودخول البلاد في حداد لمدة 3 أيام. ووفق آخر المعطيات نقلا عن الحماية المدنية فقد تمت السيطرة على أغلب الحرائق ولم يتبقى منها سوى 5 حرائق مشتعلة حاليا تتوزع على حريقين بولاية جيجل وحريقين بولاية سطيف وحريق واحد بولاية تبسة. وسائل أعلام إسبانية تفيد بأن المركز الوطني للاستخبارات أبلغ وزارة الداخلية بأن 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب تمكنوا من دخول مدينة سبتة خلال موجة التدفق الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة يومي 30 و 31 من شهر جويليا الماضي. وبحسب المصدر ذاته جاء تحذير الاستخبارات بعد وقوع عملية الدخول الجماعي حيث أحيلت المعلومات المتوفرة بشأن الأشخاص 3 إلى وزارة الداخلية للتحقق منها وتحديد أماكن وجودهم والعمل على القبض عليهم. قادة إيرانيون يقرون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة حيث دعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد رئيس البلاد بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو 1/3 بسبب العقوبات والحصار من قبل الولايات المتحدة. لكن طهران لم تبدي تراجعاً اليوم متعهدة بالصمود في وجه الضغوط الأمريكية ومواصلة المسار الدبلوماسي والحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز الذي يمنحها ورقة ضغط نظراً لقدرتها من خلاله على تعطيل أسواق الطاقة العالمية. ارتفاع حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 شخص في مؤشر على هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون البرج ناري اللي هو برج الحمل، فما بداية النهار فيها أخبار يفرح وإلا اتصال كان يستناه. الثور يوم مناسب باش تكمل أمورك المالية، الحظ يرافقك إذا تتحرك بثقة. الجوزاء لقاء ماهوش متوقع ينجم يفتح لك باب جديد في العاطفة، راهي كلمة صادقة تعمل الفرق. السرطان ركز على التفاصيل، فما فرصة باش تثبت قدراتك في الخدمة وإلا زيدة في حاجات أنت كنت تتمنيها، نجم نحكيو على الفلوس. الأسد يوم مليان نشاط حيوية، الحظ معاك في المبادرات الجديدة لكن تجنب التسرع في المصاريف. العذراء ترتاح من ضغط عشته في الأيامات الأخرى، فما شخص قريب ينجم يقدم لك مساعدة مهمة. وأنت ميزان، راهو نهار مناسب للمصالحة وإنهاء زيدة يزمك سوء التفاهم ماديا، زيدة فما انفراج بسيط. العقرب راهي ثقتك في روحك تكبر وهذا يخليك تحقق تقدم في مشروع وإلا هدف شخصي. والقوس عنده سفر، عنده زيادة تنقلات تكون موفقة، إذا عندك مقابرة راهي المؤشرات باش تكون إيجابية. الجدي خليك مرن في التعامل مع الناس، لكن التعاون هذا اليوم ينجم يجيب لك نتيجة أفضل في العمل. ويدلو فما فكرة جديدة وإلا عرض ماهوش متوقع يستحق تفكير. حتى في الحب الأجواء تميل للرومانسية. وينكملوا مع برج الحوت، الحظ يضحك لك فيها الصبحية، فما فرصة مميزة نجم تظهر في آخر النهار، هذا إذا تكون حاضر ومستعد.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: العشرة وسبعة عشر دقيقة، يلا نسمع مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا أنس 23 سنة، نقرأ توريزم، نخدم ونقرأ من لين عمري 12 سنة. بون في الصيف كنت نقرأ في الكوليج، كنت ديما معناها في الصيف هذاك فيكس، معناها في الشتاء نقرأ وفي الصيف نخدم. تعلمت برشا حاجات، خدمت برشا خدم، تعرفت على برشا عباد معناها من برشا بلايص. بون أول إكسبيريونس نعملها في حياتي معناها بديت بالأنيماسيون غادي ديجا، معناها بالحاجة اللي أنا لقيت روحي نحبها، اكتشفت روحي غادي الحق. هو البداية بديت غادي معناها في السياحة، وبديت نكتشف روحي ديجا في الأنيماسيون، تعرفت على برشا عباد زادة. بون نقرأ ونخدم ديما معناها كل سي فيكس كل سيف نخدم ونقرا. اكثر حاجه تو تعلمتها معناها اللي انا نعرف نحكي مع العباد، عندي بريزونطاسيون باهيه معناها نحكي مع العباد اكوي باهي. تعلمت باغ اكزومبل كيفاش نحكي مع الكليون تاعك، نقضي له اموره في ساعه من غير ما نتعبه، من غير ما يتعبني زادة. اهم حاجه لكم في الخدمه معناها انك تكون ديسبليني. الصباح باغ اكزومبل تخدم الصباح لازم تكون عندك انجاجمون مع العباد ديجا، مع اللي يخدموا معاك لازم تجي في الوقت، خاطر كل واحد عنده لي تاش نتاعو، كل واحد يعني نكملوا بعضنا في ليكيب، فهمت؟ لازم ديما نجي الصباح هذاك فيكس 7 نكمل مطلثة فيزك مثلا باش نرجع نقرا، نحب نلبس بالكدا، نحب نوفر الحاجات اللي نستحقهم، لبسه تليفون جديد، نجم نفضل حتى نخلص قرايتي كذا، فهمت؟ هذاك تتحرم من برشا حاجات، الحاس برشا حاجات معناتها من الخرجات خدمة فماش معناها سيف نورمالمون نزل نمشي نفردوا فيه نشيخوا فيه نصيفوا نقعدوا مع الدار نعايدوا مع الدار زادة. لا في السيف في الخدمة ما تنجمش تمشي لا تفرد لا تلقى روحك، كنت تقرا كملت القرايه مشيت تخدم عاود ترجع من الاول جديد عاود تقرا من الاول، فهمت؟ ما تعطاش الوقت اللي باش تقعد فيه مع اصحابك تتفرد فيه تخرج فيه، ديما الوقت ما فماش معناها. بالحق اقرا على روحك، خاصه القرايه اقرا على روحك واخدم، ابعد على الحاجات الخايبه، ديما عبي وقتك، لازمك ديما تكون وقتك معبي باش الحاجات الخايبه ما تمشي لهمش وما تلقى لهمش اصلا الوقت، وتلقى الوقت لروحك وتفهم روحك بالكدي، وحتى من معناها المونتاليتي نتاعك تتبدل وتخليك ديما تشوف الحاجات ما خير وديما تخلي روحك فرصه معناها.
1: Science unique. Science unique.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الاخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: حتى 30 سبتمبر. على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل، 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا وولداتنا في العودة المدرسية، ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير، ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.
0: تنظم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري.

0: تري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك FM.

0: رجعنا لكم العشرة وثلاثين دقيقة. يسبح الخير يسبح النور سلمى على كل مستمعينا. يلا خلطنا الفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس سبح الخير ويكاند
0: أمور. أصبح الخير
2: بونجو
0: لبس عليكم. أصبح
2: الود يا لله. أصبح الحب.
0: أي والله أصبح الحب ما حوجنا ليه الحب. والله هاي باهي يا أميرة. حب نسألك أنا على القهوة.
2: أي.
0: خطر برشا عبيد يقول لك القهوة القهوة القهوة ما نحل عينيا إلا ما نشرب كيس قهوة ولا فنجين قهوة.
2: أي.
0: هكيك على الخوي.
2: أي.
0: فما شكون يقول لك ما نجمش راه حتى تقولوا شرب ما يقول لك لا.
2: أي.
0: نبدأ بالقهوة وبعد نقول لك كيفي. فهذه يا أخي عندها مذار تقلق. وكان حد يلزم ياخذ قهوة يعني حبر ما يقوم كيفاش انه ينجم يعمل
2: ولا دونك انا السوجي هذا خممت فيه خاطر ربط بين سخانه اللي نعيشوا فيها. دونك الجسم قاعد يتعرض للجفاف اكثر من العادي والجفاف النجم نتعرضوا له حتى وانت قاعد في دارك راهو في اربع حيوت وفي الظل معناتها. دونك مع ستريس اللي نجم يكون موجود في الجسم طبيعيا. دونك هوني الكافيين على قد ما هو راهو عنده منافع وحكينا فيه قبل راهو ميرا. قلنا الكافيين راهو مهم وبه برشا الجسم ولكن الكافيين وقت اللي تشربه أول ما تقوم فما دراسات أشارت أنه يزيد في ارتفاع الكورتيزول. هو الكورتيزول بتبيعته صباح يطلع أكثر
0: وكذا الهرمون الكورتيزول
2: اللي هو متاع التوتر متاع ستريس. دونك مع أنك تشرب قهوة نحكيه بيان سور على قهوة كحلة معناتها كافيين سيك. دونك بيان سور أنت باش تساهم أكثر معناتها جسمك كان راقد عبارة كرهبة تجري برشا ووقفتها فجأة معناتها فهمت. وإلا واحد معناتها كرهبة كانت واقفة وليت تجري برشا معناتها ديما يلزمنا فما التدرج
0: من حالة لحالة
2: من حالة لحالة. أنت تمشي بالمرحلة بالمرحلة باش جسمك يفيق بشوية بشوية والكورتيزول ما يعملش هاك البيك الخايبة اللي هي تخلق توتر كبير في الجسم. فما بيجي يقول لك أن القهوة سورتو في السخانة تعمل لي بالبيتاسيون فما اللي يقول لك تعمل لي راشة فيجي فما اللي يقول لك راني نحس روحي بدني يقعد ماهوش عادي ما تحس حتى سخانة في الجسم متاعو حتى الكورتيزول وقت اللي يطلع بطريقة ماهيش عادية وفجئية سورتو بيان سور يأثر على البدن. من هوني فما دراسات حكيت على القرفة. القرفة ديما نحكيو عليها في وسط القهوة ميرا نقولوا زيدوا للقهوة متاعكم شوية قرفة
0: ولا عود قرفة
2: وهي ولا العود. هو أنا راني نشجع بامتياز على العود أكثر منه القرفة بودخ دعاء على خاطر القرفة المرحية نيزمك ترحيها وحدك ما نعرفوش معناتها لضمان السلامة أكثر. ودودو القرفة زيدة راهي باش تقعد الفعيلية متاحها ما تتعرضش للأكسدة دو بخفيرانس تترحها ما عندهاش برشا معناتها تبديش عندها مدة طويلة عندك باش تعطي الفعيلية. فهوني هك العود اللي هو حاضر به شمور واضحة هذيك يعطينا أقل مرارة ساعة خطر يبدأ أنفوزي معناتها في القهوة بشوي بشوي يبدأ يسيب في المطعم
0: والقرفة والبنة فيها حلوة
2: والبنة أكثر ويكسر المرارة جستومون معناتها ديما القرفة راهي تنحي المرارة متاع القهوة. دونك المعروف أنه القرفة نحطوها مع القهوة ولكن الدراسات قالت هذي قالت نشربوها قبل القهوة معناتها كي تقوم الصباح تعود روحك انك تاخو معناتها تسخن كيس ماء وتحط ترانش من العود القرفة هذيك خمسة دقائق وبعد تشرب الكيس هذيك الاولاني
0: تو في السخانة صعيب
2: هي القهوة راهي سخونة قهوة سخونة ولا
0: اما القهوة تحسها
2: على فكرة شو تنجم تبردو تحب تبردو عاج اما انت باش يخرج هاك المواد الفعالة ولا المواد الطيارة دوك الليزويل ليسونسيال اللي في القرفة يزم حاجة دافية. دونك العادي والطبيعي ان معناتها نحطوها في ماء سخون تحب بعد تبردها وتشربها تحط زي تحب زيدها
0: جلاسون
2: زيدها كما اللي معناتها كما اللي القهوة يزيدها جلاسون مثلا فهمت هذيك حسب الذوق نتاع كل عبد كيش يحب. دونك ناخذ الكيس هذاك الاولاني عباره كيس الماء ريتر كيس الماء اللي تاخذه الاولاني حاول تبدا بالكيس هذاك وبعد تاخذ القهوه. هوني شنو باش يصير للجسم هوني انت عندك نو سولمون باش تخلي الكورتيزول ما يطلعش برشا لكن زاده باش تخلي الانسولين ما يطلعش برشا في بدنك خاطر القرفه بيان سور تعدل مستوى الانسولين في البدن. وقت اللي نقوموا الصباح ناخذوا قهوه وكان معها سورتو حاجه حلوه حاجه حلوه راه حتى قدمه الخبز هذيك سكر في البدن حتى كعبه الغله هذيك سكر في البدن. دونك عندك كورتيزول طالع وانسولين طالع، دخلت الجسم في حالة توتر انت هوني. فانا شنقول نحاولوا الكيس هذاك معناتها قبل القهوة، او بيغ فما اللي يقول لك لي راني ما نحمل حتى شيء قبل قهوتي، دونك ميسالش نحاولوا نزيدوا القرفه للقهوه نتاعنا. ما ننساوش انه في السخانه هذه ومع قله الماء راهو نقصوا من شرب القهوه، حتى فما ناس ميره راهو تشرب 4 و5 و6 قهويه في النهار. دونك القهوه تزيد تساهم في ادرار البول، دونك تخلي الماء يخرج اكثر، دونك الجسم يتعرض اكثر للجفاف ويفقد اكثر املاح معدنيه. دونك الناس هذو ما نحب سورتو في السخانه هذه نقصوا من شربين القهوه قد ما تنجموا، معناتها حاول ما تفوتش 3 قهوي في النهار اللي هو برشا باهي. دونك الناس اللي تقول لك انا في السخانه هذه ما عادش نجم نرقد وعلى على طول النهار متوتر، ديما حط في بالك انه الكافيين عنده تاثير كبير على الجسم نتاعنا.
0: ايوا نشكرك برشا يا مورا، ترجع بحدنا غدوه ان شاء الله. مرحبا فيك، يلا نرجعوا لكم.

Mosaïque FM.

0: دهوان.
1: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع أميرة على موزيك اف ام.
2: معكم انتم مستمعينا منورين منورين الدنيا. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكند برنامجكم توا 10:43. يلا خلطنا الفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزيك اف ام.
2: ومنورتنا ونرحبوا بها برشا ضيفتنا دارين الغماري. مرحبا بك دارين.
3: عسلامة ميرا.
2: لبس عليك.
3: الحمد لله. لبس انت.
2: الحمد لله. باش نحكيو اليوم على ان بروجي ظل فريد من نوعه وعمري ما ريتو ما نعرفوش بالكل. باش تحكي لنا عليه انت بالتفصيل وزاد تنشوفوا من بعد التصاور. البروجي هذا اسمه بالون بارتي ايفنت. باهي احكي لنا هذا بالون بارتي ايفنت شنو نلقاو فيه؟
3: بالون بارتي ايفنت هي الفكره انه بديت من انه هما بالون سبيسيال اسمه بوبو بالون.
2: أي؟
3: البوبو بالون ده هو سبيسيال اللي هو بالون ترانسبارون.
2: أي؟
3: يتحط فيه برشا حاجات من الداخل.
2: أي؟
3: وأوريجينال في ال... كي تخزر له أوريجينال على الاخر.
2: وهنا كل مستمعينا تو يدخلوا على الباج متاعنا باش نشوفوا لي بالون اللي تخدم فيهم دارين واللي نلقاهم في بالون بارتي ايفنت. شوفوا محليهم محليهم معناه هو يظهر ستان كادو هو هدية تقدمها وظاهر من اللي تغزر لحاجة بيرسوناليزي.
3: خاطر هدية بيرسوناليزي يعني تتعمل سبيسيال للشخص اللي انت باش تهديها له ويعني الشخص يجيني يعطيني التفاصيل بتاعه الكولاكية شنو يحب. اسكو يحب على
2: حاجة البيبي
3: حاجة البيبي عيد ميلاد
2: فرح
3: دومون دو مارياج
2: خطبة. أيوة هنا قاعدين نشوف فيهم هذيك
3: سكس ريفيلينج
2: معناها بيبي بنية ولا ولي
3: بنية ولا ولي
2: حاجة حلوة ياسر. وفما حتى هكا تقديم معناها رينا حاجات فيهم الشوكولاتة حاجات فيهم الورد ذي ما نتفرجوا في الباتليون
3: ولا بيش يشوفوا حتى اللي كادو مش موجودين في تونس أوريجينال اللي تخدموا يعني كأنه الخدمة تتخدم للشخص لأول مرة ليه هو
2: أيوة.
3: مش يلقاها في السوق
2: أيوة. معناها مثلا نقولوا احنا فما خطبة يجيك حد يحب ميشين باش يخطبوا انت تدخل في عوضي يهزوا حاجة مقبل يهزوا كناستر ويس مبدلوا احنا
3: أيوة.
2: تدخل وانت هكا في فما هكا معناها البالون هذي اللامبولة وحتى فيها مثلا شنو تجم تحط فيها
3: عروسة الداخل نحطوا البيلوشيت اللي هم دبدو
2: مثلاً
3: ايه؟ ملوطة نحطو شوكولا نحطو ورد الزينة تبدأ ديفيرونت على الاخر
2: ايه؟
3: لي بابيون برشا تفاصيل صغيرة هكا باش تخدم الخدمة كلها مع بعضها وتخرج محلاها وبيرسوناليزي للشخص اللي هو
2: معناها ريت هو يكون للشخص. انا مش نسألك معناها شكون هم الحرفاء متاعك دارين يجيك معناها
3: الأكثرية اللي تعجبهم الخدمة على الأخر اللي ماشيين نوفوني ماشي الكلينيك بشي هز كدول
2: يهني
3: وبلا اللي زانيفرسير على الأخر أكثر عبيت تطلب الخدمة ذي اللي زانيفرسير
2: أيوة. فما باش أفكار يتنجم جي حتى معناها شركات فما شركات تهدي هكية معناها الخدمة في النوفيلان ولا في السان فالنتان ولا مش حتى سان فالنتان ولا أي حاجة
3: نحكيوا على سان فالنتان هو اكثر بريود فيها خدمه على الاخر خاطر يخرج موديل سبيسيال لسان فالنتان والعبيد تبدا يعني بالحق انا في سان فالنتان نخدم على الاخر
2: ما شاء الله هي
3: تحب تهدي كادو سبيسيال ومزيان وممتون موش غالي برشا وممتون هكا اوريجينال على الاخر.
2: كيف جاتك الفكره هذيا؟
3: هي بون انا على خاطر كان عندي بروجي قبل وصارت لي فيه مشكله دونك قلت لازمني نجيب بروجي جديد وميم طوم ماهوش موجود في السوق
2: صحيح.
3: خاطر انا كان باش ندخل السوق على حاجه فيها منافسه انا يعني ما عرفت كي واحد خارج من بروجي قديم وتعب لازمني حاجه هكا ما فيش منافسه
2: ديريكت وحدك تبدا عندك الحق
3: فبقيت اللوش على فكره هكا اوريجينال جات قدامي الفكرة ذي قلت أنا على خطر عاملة بوزاخ
2: أيوة ما شاء الله عليك دونك فنانة وفهمنا البم
3: عاملة بوزاخ عاملة سبيسياليتي بانتور
2: أيوة ما شاء الله عليك
3: وعاملة فوتوغرافي زيادة دونك بقيت اللوج على فكرة أوريجينال ومش موجودة في السوق عرضتني هذه في تيك توك
2: أيوة
3: قلت يلا نجم نخدمها علاش لا نجم نخدمها فهمت
2: ايوه
3: مشيت شريت الماتيير هذه اول مره كما نديت عليها من امريكا البوبو حتى ما كانش موجوده في تونس
2: تو موجوده
3: تو موجوده
2: اي الحمد لله
3: الحمد لله فهمت كي جيت بديت نجرب خاطر الحاجات لازم تتعلمها فيها تكنيك فهمت
2: اي تصور اي
3: بديت نجرب لين وليت
2: ولا تو هذه الامبوله هذه الكره هذه ما تتفلقش مثلا
3: هي تتفلق اما انا برشا كليونات تو كي يطلبوني حتى بعد عميل عندي كليون ديرنيامون ضحك الحكايه قالت لي باش نعدي كوموند اخرى جديده قالت لي تصدق انه الكوموند عندها عميل فاللي انا خديتها عندها عميل من عندك راهي تو كيما هي
2: اي ما انا لازم باش تتفلق لازم حد هو يحب
3: حاجه هكا يمسها بحاجه ديور فهمت فوالا
2: باهي قد ايه تاخذ لك وقت الخدمه هذه مثلا باش تعمل حاجه هكا
3: ريسك ساعتين ونص

0: تحب تحطهم فالور. ويعني يعني ساعات يجيبك واحد يقول لك انا عندي كم بارفا اي
1: تحب نحط اي يحب هذه بارفاي
0: مثلا اما يحطها اون فالور
1: اي
0: dernièrement فما شكون جاب لي دي برودوي كوزميتيك نتاع بيبي حطيتهم له اون فالور زيد فهمت الكادو كي يدخل الكلينيك لعبت كل طبقه تخزن
1: اي في عنده هكا حاجه بهرش خاص
0: صح
1: ايوه باين نسلوك على الاسعار بس من قديه لقديه معني أرخص حاجة
0: لا هي نعرف شوية مش رخيصة أما الحقيقة أنه على خاطر هي تكلف شوية
1: أي.
0: وتبدأ من 90 دينار
1: أي.
0: انتي
1: طالع
0: على حسب شنو انتي بش تحط في
1: الكادب على خاطر هو بيدو بخلاف معناها الحاجة اللي اللي في وسطه هو بيدو معناها يعملك احتفال
0: صحيح.
1: وهو بيدو معناها كادو معناتي عندك كادو في وسط كادو
0: في
1: وسط كادو وين نلقاوك قولي وين نلقاوك مستمعينا
0: انا في العوينة
1: معناها تعطينا الباج متاعك فيني يتصلوا بيك شو اسمها الباج
0: باج بالون بارتي ايفنت
1: فوالا موجودة على انستغرام
0: وعلى فيسبوك وعلى تيك توك
1: ما عندكش عندك نومرو خاص مثلا بالباج الناس يحبوا يتكلموا باش يسألوك أي يكمنديو تعطينا نومرو
0: 29 879 679
1: دارين الغماري نورتنا
0: عايشة
1: وإن شاء الله موفقة وناجحة وألف مبروك عليك على هالبروجي هذه وكل التشجيع وكل محبة
0: عايشك يا ميرا
1: يعطيك ألف صحة يا عايشك يلا نرجعوا لكم
2: كرياسيون تونيزيان كل هالسبت على موزايك اف ام كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chantant revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chantant au Calypso, c'est le dimanche 30 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح نور. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو صندوق عجب بلي أنا مواطن حد نعلم لي فما قهوة منطقة جبل الأحمر عنده الماء متوفر بكمية كبيرة ويبيع فيه المواطنين على 1500 مليم الدبوزة اللي هي 900 دبوزة مع الشكر.
3: بحلية هنا أربع عائلات أربع جار ما يقصوا لهمش ديما نطل عليهم ما حتى دقيقة ما قص عليهم وإحنا يقص توا في الصباح برك أربع مرات يقص نص ساعة ويرجع أنا نحي البريزات متاع الكليماتيزر الواحد هما يعني متك يرجعوا بعد يعاودوا أربع مرات والله أربع مرات ورا بعضهم أربع مرات.
4: ألو مزيك عسلامة مزيك بربي يا مزيك نحب نقول على السخانة هذه اللي احنا عايشينها نحب نقول اللي اليوم أنا نتفرج الطقس قالوا غدوة 38 أول مرة في حياتي نفرح اللي الطقس غدوة 38 ونحب نقول حاجة أخرى أنا لقيت دبارة أحسن دبارة نعملوها الناس الكل بخلاف اللي عنده المعدة يبعد عليها هي البصل حقنا ناكله البصل لين قولوا يزي اللي عنده قرح بركة يرد باله وربي معايا ومعاكم يا مزيك
1: صندوق عجب.

0: رجعنا لكم العشرة 59 دقيقة. خلطنا إلى ساعتنا الأخيرة ندوها مع أركان بالفضل. نسمعوا في توتوبسيون عنا بعد دبارة سيفي مع الشيف وفيق, وعنا بروغرامك بروغرام الليلة في مهرجاناتنا التونسية. نجيو للموسيقى, محمد عبد المطلب بيغني ساكن في حي السيدة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بلاد

0: 900 فشار.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري باللوفرويت. عندك أورانج. بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السيني لاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
2: إذا نخمر ما نوجد جدراحة
1: وذلك أيام 28، 29، و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
2: ركب عن محمد
1: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن قاضيا عسكريا أمريكيا قضى بعدم قبول الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر أمام عملاء أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالتالي عدم جواز استخدامها كأدلة ضده خلال المحاكمة. وهذا القرار جاء على اعتبار أن المتهم تعرض خلال فترة احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA لأساليب استجواب قاسية شملت الإهامة بالغرق قبل نقله إلى غوانتانامو في العام 2006 ولم تكن اعترافاته طوعية. الأمين العام لحزب الله يعلن رفضه اتفاق الإطار بين لبنان والاحتلال الصهيوني، ويؤكد أن حزبه الذي خاض حربين مع الاحتلال في السنوات الأخيرة لن يستسلم. السلطات المكسيكية تعلن إيقاف 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية تهرب مهاجرين عبر أنفاق إلى الولايات المتحدة. الحرس الجمهوري النيجيري يصد متمردين من صفوف القوات المسلحة حاولوا ليلة أمس دخول القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، حيث لا يزال إطلاق النار متواصلا منذ الليل وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس بريس. وسمع إطلاق نار في عدد من أحياء نيامي طوال الليل، ولا سيما في وسط المدينة وفي محيط القصر الجمهوري وفي منطقة المطار الذي يضم قاعدة عسكرية مهمة. محكمة إكوادورية تقضي بسجن الرئيس السابق لينين مورينو 5 سنوات بعد إدانته بتلقي ريشن من شركة صينية تولت إنشاء أكبر سد كهرومائي في الإكوادور. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.

0: 11:09 دقائق خلتنا موعدنا مع أركين بن فاضل إكسبير أوتوموبيل جاموتو تونيزي ناس موتوا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكشولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور.
3: نهارك زين ميرا.
0: لبس عليك أركين.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. عشان بش تحكي لنا اليوم؟
3: مش نحكيو على البوات مانويل.
0: أي.
3: أنا راني نحب البوات مانويل.
0: أيوة.
3: السيدة المستمعين يقول لك البوات مانويل شنو هو المستقبل اللي مازال عندها وكيفاش في وسط هالبوات
0: الإلكتريك
3: كيفاش في وسط هالثورة التكنولوجية هذية بوات أوتوماتيك ولات بريسكا ماست هاف عند العبيد. ليه اليوم ماناش نحكيو على البوات مانويل العادية ولا البوات مانويل في الكهرباء العاديين ولا ككهرباء أرخص من البوات أوتوماتيك؟ ليه نحكيو على حاجة ما حبش تتنحى عند لي بيوريست وعند المغرمية وعند الناس اللي يحبوا الكراهب سيرتو لي هايبر كارز والكراهب القويين؟ المفاجأة عام 2026 مش ما ماتتش بركة البوات مانويل. اليوم قاعدين نشوف فيها أكبر مصنعي سيارات في العالم سيارات رياضية ميرا بلو بريسيزيمون قاعدين يرجعوا للبوات مانويل حتى الماركات اللي خلاوها من سنوات عاودوا ورجعوا لها. الإحساس هذايا المختلف بالسياقة الالشيمي اللي تصير بين الدرايفر وبين البيلوت والكهرباء متاعو هي اللي خلات البوات مانويل ما تغيبش وتقعد ديما موجودة رغم معناها التكنولوجيا رغم الدوبل امبراياج لي سيت رابور لي ويت رابور لي دي رابور في البوات اوتوماتيك. اليوم لا قعدنا نشوفوا البوات مانويل مازالت عندها لي زاديبت متاعها ومازالت موجودة. ماهيش حكاية كرونومتراج ماهيش حكاية اكسيليراسيون ماهيش حكاية كونسوماسيون زادة. البوات مانويل راهي حكاية غرام وحكاية محبة وحكاية ادرينالين نقولوا احنا السائق بالحقك المتعة هذيك ما يلقاش حاجة اخرى تعوضها له. اليوم السيارات الجديدة ولا فيها أنظمة متاع قيادة معقدة برشا ولات فيها اللي زيدة لكوندويت بجميع أنواعهم لأدابتيف كروز كنترول لزيبغيداسيون سيستيم أداس جديد توا أنفوق على الأخر. البوات أوتوماتيك أسهل برشا صحيح باش تمشي مع هالمنظومات هذية وباش تعطيك معناها أكثر معناها أكثر معناها أديرانس للكهرباء متاعك بطريقة سهلة لكن يقعد ديما صناعي اللي يعرف السوق اللي عنده في ديو صغيرة وبالبوات مانويل ينجم يخرج لك أن كومبورتمون من الكهرباء ما ينجمش عبد ببوات مانويل بوات أوتوماتيك عادية يوصل له. دونك اليوم شفنا الكهرباء موجودين بالبوات مانويل قاعدين يتراجعوا في السيارات العادية في السيارات متاع كل يوم لكن ريناهم شركات معناها اللي عندهم الماركات ليبر سبورتيف قاعدين يخرجوا في الفيرسيون بوات مانويل أكثر وأكثر. شفنا بورش ميرا الكاريرا اس 911 في الموديل 2027 تقترحها بورش بوات مانويل 6 رابور رغم اللي جيل 992.2 القديم من الكاريرا اس كان فيه البي دي كا كهو البوت اوتوماتيك كهو بورش لهنا رجعت المانويل. علاش؟ على خاطر الحرفه نتاعها في الامريك دو نور في كندا وفي امريكا طلبوا البوات مانويل بطريقه رهيبه جدا وكان فما عزوف على البوات اوتوماتيك من برشا ديزاديب دو لا مارك خلى بورش ترجع معناها البوات مانويل باش الاسواق هذيا تلبي لها الطلب نتاعها. لي 3 بيدال مطلوبين في بورش لازمهم يكونوا موجودين واللي زادب دو بورش الكل يحبوا لي 3 بيدال مهما يكون معناها التكنولوجيا اللي في الكهرباء يحب يبدل وحده لي فيتيس نتاعو يبدل وحده ويحب امبراياج ويحب يتحكم في السياره نتاعو ويحب يعطيها من الروح نتاعو السائق هذا. لي بيوريست راهم ناس مغرومين برشا.
0: صحيح
3: الحكايه مش مربوطه بسوم. اليوم معناها نتنبؤوا انه البوات مانويل باش تولي حاجه اغلى من البوات اوتوماتيك يقترحوها معناها دي فيرسيون ودي زيديسيون ليميتي نيميروتي زيد. دونك هذا هو وين ماشي البوات مانويل بي ام دبليو في ميرا
0: اي
3: الام 3 سي اس هاند شالتر معناها هاند شالتر معناها بوات مانويل موديل 2027 موجوده بوات مانويل كوبلي الموتور 473 حصان متعه كبيره لزاديب دو لا مارك بافاريان. Les adeptes de BMW يموتوا على حاجة كيما هكا حاجة معناها من أقوى ما فهم ومن أفضل ما فهم. التكنولوجيا ما تمنعش أنك تكون عندك بوات مانويل اليوم عام 2026 و2027 Les adeptes يقول لك راهو ماش حكاية كرونومتر حتى إذا كان أنا بالبوات مانويل نكون أقل سرعة راهو يكون عندي أكثر متعة ونشيخ على الكهرباء متاعي. سوبارو نمشيو الكوكب اليابان ميرا سوبارو قاعدة تحكي على 3 موديلات عام 2027 فيهم البوات مانويل WRX RZ. سوبارو من أقوى الماركات اللي خدموا WRC وخدموا راليات في تاريخ سبور ميكانيك وما هيش ناوية تسايب في البوات مانويل امتاح. مكلارين سنوات ماكلارين ما عادش تخدم بوات مانويل ميرا. رينا ماكلارين رجعت بالام سي ال 6 جي تي، البروتوتيب موجود والبروتوتيب انونسي مانويل جير بوكس 6 فيتيسات 6 فيتيس البوات نتاعو. دونك هذه خطوه استثنائيه من ماكلارين. ماكلارين فيها مطرح، فيها لي زادابت دي فواتور هايبر سبورتيف، فيهم معناها نوع معين من المغرميه يحبوا على البوات مانويل،
0: يحب يحس روحه هو يسوق مش الكهرباء.
3: دونك اليوم ماكلارين تقول لك انا نجبد هاك المغرومين هذوكم بي ام دبليو وبورش، علاش لا ما ناخوش انا من البارك دو مارشي نتاعهم ونبيع انا البوات مانويل للحرفاء هذوما. هذوما حرفاء ما عندهمش ليميت في البودجي، اعطيه بركه الكهرباء تكون تتماشى مع شيء اللي حب عليه.
0: صح عليهم.
3: عالم اخر،
0: عالم
3: نتاع غرام، عالم نتاع محبه للميكانيك.
0: صح عليهم.
3: البوات مانويل تعطيك معناها متعه كبيره برشا، وتعطيك تحكم كبير برشا، وقياده معناها بارفيت للسياره نتاعك. اللي مهما يكون النظام الالكتروني اذا كان صناعي ما تنجمش توصل معناها للتحكم هذاك بلاش بيه. هذا هو، مانيش نحكيو على البوات مانويل والبوات اوتوماتيك في لوزاج اوربان واكسترا اوربان وكونسوماسيون، اللي نحكيو اليوم بليزير متعه شيخه على الفولون. هذا هو موضوعنا اليوم ميرا، حاجه تعمل كيف ان شاء الله. ديما فما لي بوات مانويل وديما فما لي فواتور اتموسفيريك والكراهب معناها بالليسانس ما نحبوش 100% تولي كهربائيه الدنيا الكل، لازم شويه متعه. فما اون بارتي دو بليزير، فما نوستالجي، هذوما ناس عندهم نوستالجي للحس القديمه نتاع الكهرباء، دونك ديما يحب يراح تذكروا بك الوقت ذاك.
0: يعطيك الف صحه اركين، نشكرك، غدوه نتقابلوا في نفس الوقت.
3: غدوه ان شاء الله،
0: ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
1: توتوبسيون مع اركين. الجيل الجديد من زيوت شيليليكس هي

0: Maxbox 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
1: لا بدنا نروح
2: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك FM.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: شكون قال لي سيفو في مع ترابل تدو؟ جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تدو، نجم تخلص كنفاس صغيره والباقي في الاوتيل. ملا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تو دو.
0: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج، سهرة عملاق الاغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا لله ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهم.
0: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك اف ام.
5: لحداش 31 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. خلطنا الموعدنا دبارة سيفي.
0: دبارة سيفي دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
5: وقولوا له أهلا أهلا وسهلا شيف وفيق. لبس عليك.
6: الحمد لله.
5: نحب دبارة خفيفة. علاش ليه تكون اوريجينال شوية بدلوا بها الجو وحاجة هكا زادة معنا مش غالية ياسر
6: مرفقة.
5: كان أمكن
6: كان أمكن.
5: دعواتنا
6: باه. مش نعملوا من الاول مش نعملوا سلطه. سلطه مش بخضره اللي هي برشا ناس ما يعرفوش اللي هي تتاكل نيه.
5: ايوه
6: وبنينه ياسر ياسر. ساعات نحن نحطوها نيه في الترشي. دكتور قد الترشي موجود فيه شويه لفت وشويه سفناليا وفما شكون يحط فيها شويه قرع اخضر. دونك القرع الاخضر هذاك المقرمش راه يعطيك بنه بنين ياسر ياسر.
5: أيوة.
6: وزاد فيه برشا فايده. وحكينا قبليك حتى في الاوف على السلطه العجيبه نتاع
5: ان اكتشاف القرع الاخضر ني.
6: سيفري.
5: يعني فيه بنه حاجة عجوبة.
6: فوالا دونك
5: سلطة كل يوم وليت
6: صحيتي. لا ولا بنينة برشا بنينة برشا سهلة ومش معناها على خاطر ناكلوها كان في الكسكسي ولا ناكلوها كان في
5: الكفتيجي.
6: زاد كيف كيف طيب نعملوا فيه الكفتيجي نعملوا به. زاد كيف كيف فما سلطة اللي تتعمل بالطايبة بالمفورة كيما الحورية تتعمل بالكمون وكل شيء.
5: صحن مقلي كيما قلت
6: انت وكل شيء. السلام عليكم. صحن مقلي
5: ندخلوا بعضنا كي تجي الحقيقة دخلنا بعضنا.
6: الحمد لله
5: باهي.
6: دونك ناخذوا شوف ديجا التصاوره كموجودين التصاوره موجودين باش نعملوا كيما الكانيلوني نتاع القرع. اوكي ناخذوا معناها بالموندولين فما موندولين وفما كل القشاره هذيك نتاع البطاطا صحيت ايكونوم المقتصد
5: المقتصد
6: صحيت نعملوا دي لاميل هكا طويل اللاميل طويل هذوما عندك زوج حلول تحب تطيبهم تحب تطيبهم دقيقه في الماء ولا تطيبهم بالقارص راهو تاخذ طرف قارص عصرة قارص شويه ملح وزيت زيتونه تحطهم هذوك اوتوماتيكمون مش يذبلوا ومش يليوا على الاقل هكا شويه نجم نعمل روليوهم ومن بعد نحضر الفرس نتاعنا. الفرس نتاعنا اللي نحب ناخذ طماطم الشايح نفخوها في شويه ماء ناخذ شويه جوتا ناخذ شويه فرماج سرداني كان نحبوا نحنا ولا سيسيليا نتاعنا نحنا نعملوه رابي ولا نحطوه دي كوب دي كوب نزيدوا عليه النعناع تحب تونس شويه تزيد عليه شويه ريس عربي شويه زيت زيتونه وكل شيء نحطوها في بوش هذيك ونعملوا لي كانيلوني كنعملوا كل بوند هذيك نحطوا دو بوند قراب لبعضهم نحطوا الفرس نتاعنا ونروليهم هكاك ونحطوهم دونك تجي كيما سلطه مع شويه طماطم سوريز مع شويه نعناع شويه زيت زيتونه وكل شيء. اوكي ما تحبش تقعد تضيع في وقتك في الحكايه في الحكايه رولي وكل شيء صحيح. تالياتيلي الرشته نتاعنا
5: يلا
6: سميها رشته نتاع قرع اخضر
5: تاع قرع اخضر
6: تالياتيلي تقصها تقصها جويده كيما هكا العرض نتاعها ما يعرضها شويه تزيد تقص على اثنين تولي لك كيما الرشته دونك تالياتيلي نتاع الكورجيت عصره القارص باهيه شويه شبت شويه بصل شويه كبار شويه زيتون شويه جبن شويه طماطم شايحه شويه تن وكل شيء تولي لك كيما سباجيتي ولا تالياتيلي دونك تتكل حتى بالفرجيتا بنينا على الاخر سلطه فريشكه وما تاخذش برشا وقت به. هذه بالنسبه للانطري ترى نحن بلا برانسيبال حاجه تمشي في الفور ديريكتومون تمشي وان تريك العاده حاجه بركه طبق بركه باش يمشي في الفور شو مش نستعملوا مش نعملوا الكوشه نتاع صوبيا. اوكي صوبيا محشي خليها كوشه كي تمشي نتاع فخسي وكل شيء تولي
5: سوري برش
6: صحيح ركز مليح كوشه نتاع كوشه نتاع الصوبيا نتاعنا نحن تبدا محمره مليح وبيان فارسي وكل شيء لاستيوس نتاع الصوبيا والحاجه كالصوابع هذوك راهم ما يتيبوش فرد البوش. اوكي دونك صوابع نحيهم وخليهم استعملهم مره جايه في تشيش في شوربه في مقرونه في كمونيه صغيره في عجه هكا تبدا ما يلزم تياب على الاقل نتاع ساعه غير ربع بالنسبه للصوابع. دونك علاش انا جو بريفير ما نعملش الفارس نعملها نتاع الصوبيا هذه نعملها بلا شكل التونتاكول نحطهم بور انوتر بلا في مناسبه اخرى
5: بيه.
6: بالنسبه للبوش البوش فما كيما الفيلم فما كيما البابي فما فيلم ترانسبارون فيها كيما القشره ترانسبارون هذيك نحاولوا نحيوها تتنحى ديريكتومون هذيك الامبيش الصوبيا مش تولي صغيره كيما هكايا وتشرب فيسع فيسع. اوكي دونك نحيوها هذيك تتنحى نفوحوها على روايحنا نفوحوا تفويحة عربي نتاعنا نحن نحطوا طرف ملح فلفل اكحل كركم كنت حب شويه فلفل شويه ثوم شويه بصل مرحي نخلطوا كل شيء في الصوبيا نتاعنا تبدا عندك البوش كيما هكايا كيما كيما الجيب ونحطوا الفارس اللي في وسطها الفارس حط اللي تحب. اوكي ما خليك في الخضره تنجم تاخذ سبنه خشبت نعناع شويه جلبانه تنجم تحط البصل نتاعك وكل شيء كيما الفارس نتاعك انت بتاع العصبان نتاعنا نحن صحيت اللي تحب تعملها تنجم تعملها بالروس تنجم تعملها بالخضره كهو دونك نحطوا مكان لي بوش نسكروها بك الكوردون. اوكي ونجي ونعملوا من لوطه البطاطا والبصل ناخذ البطاطا والبصل فما شكون يقصهم اون كوب البطاطا والبصل نحطهم هما من لوطه مشي يعملوا كيما سوبور في الكوشه دونك الكوشه نتاعنا اللي في البلاتو شنو نعملوا نعملوا طبقه نتاع بصل جويد. اوكي جويد
5: اي نوعيه نتاع بصل
6: اي نوعيه نتاع بصل جويد نقولوا نحن مقصوص كيف كيف عجله نتاع بسكليت جويدي. اوكي نجيو من بعديك البطاطا زاد كيف كيف جويده على الاخر اون لابيل عجله نتاع بسكليت زاد كيف كيف جويده على الاخر. اوكي معناها صحيت بالعجلي ولا دونك فهمت من بعد نجيو ناخذوا كعبه الصوبيا نتاعنا نحطوهم نرصفوهم على البطاطا والبصل صحيت نغطيوها كلها نعملوا لها ضربه في من الاول بالكل في الفور نطيبوها ضربه نطيبوها في الفور
5: هكاك ما نحطش فوقها صوص ولا حاجه
6: لا خليها من الاول بالكل مش تسيب هي كل كوشه معناها ما نحطش مش تسيب الماء نتاعها وتسيب الخضره ذيك كيف باش تسيب الماء نتاعها وهي مغطيه ديريكتومون دونك سا فو دير كو الليكيد ماهوش باش يتبخر دونك تمشي بشويه بشويه نشوفوا كيفاش الصوبيا تبدا تيب الدخلاني نتاعي يسيب الماء نتاعو البصل يسيب الماء البطاطا تصايب الماء نتاعها ويتيبوا كل ما بعضهم يبداو مشرملين كي كونفي شويه في الاخر بكل نحيوا نحيوا البابي فيلم ولا البابي الومنيوم بلوتو ولا البابي كويسون نتاعنا نحنا ونعملوا لها التحميره الاخرانيه. كي تعمل التحميره الاخرانيه خذ شويه قرص القشره نتاع القرص لي زيست دو سيترون ومعهم شويه شابلور شويه شابلور تتقرمشها وتجي تحطها فوق الصوبيا ديريكتومون ضربه زيت زيتونه وتخليها تعمل كما نقولوا احنا ان فلاش الاخراني ان غراتيناج الاخراني مش تعطيك الكوشه تبدا حمراء وبنينه ياسر ياسر صوبيا وبطاطا واجواء وكل شيء.
5: هذه
6: بالنسبه لل الدسير مش نعملوا ان غراتان دو بيش فما شكون يعمل غراتان نتاع الخوخ نتاعنا غراتان مش بالفرماج باش تعمل باش تعمل بالحليب وبالكريم بلوتو والعظم وفما حاجات مش نحكي عليهم انا توا. ناخذوا الخوخ نتاعنا كعبات الخوخ اللي نحبوا البوتابغايا الخوخ العربي نتاعنا الخشين الموجود دو بريفيرونس الكعبات يبداو نقولوا نحن طايبين طايبين شويه ماهوش طايبين برشا نقصوا دي كارتي ما نحيوش القشره نظفوها مليح مليح من الاول نظفوها مليح مليح من الاول بيان بروسي وكل شيء ونجيو من بعد نحطوها في الطبق نكي ديريكتومون نحطوهم دي كارتي دي كارتي هكا كيما الشمس ومن بعد نعملوا لاباري نتاعنا نحنا فما شكون يعمل يعمل ديريكتومون شويه زبده ويحط على شويه زبده وفرينه وسكر ويحطها فوق بعضها كيما الكرامبل ويدخلها للفور ديريكتومون كتحمار وكتعطي الجو نتاع الزبده والفرينه وكل شيء تولي كروستيون تحط عليها بول دو غلاس فاني. نحنا مش نعملوا صوص كريمه معاها ناخذوا ثلاثه كعبات ثلاثه اصفر نتاع عظم عليهم 50 سنتيلتر نتاع كريم ليكيد نحطوا شويه اروم فاني نحطوا شويه زيت دو سيترون باش نحيوا المطعم نتاع نتاع العظم ونحطوا مغير في السكر مش لازم برشا سكر دونك ولا نحن نتصرفوا كالعاده في في السكر نتاعنا راه كل واحد عنده روسيت بالسكر نتاعو دو بريفيرونس يزينا ما نتبعوا في لي روسيت اللي موجودين نعرف فما ساعات يقول لك على الكيلو يلزم 200 غرام
5: فما
6: يجي يلزم هذاك عام 60 وعام 70 نجموا نتاقلموا نجموا نتاقلموا تو
5: طرقوا صحيت
6: فوالا نقصوا شويه من السكر نتاعنا نحنا دونك نحطوا نصبوا عليه الليكيد هذاك الكل وندخلوه في الفور كان نطيبوا في طاجين دونك من بعد في الاخر بكون نشوفوا كيفاش السوفليه هذاك يبدا طالع لو غراتان لو كلافوتيك ولا كيفاش يحب يسميه ومن بعد شويه لوز وشويه سكر غلاس تعطيك حاجه مزينه وبنينه تياد تبدا هي ملذه في التياب ومع حاجه بارده كيما نعرف ينجم يكون جو نتاع الخوخ ينجم يكون غلاس نتاع خوخ غلاس تاع خوخ تنجم تعملها زاد رابيد في الدار ما فيها حتى شيء تاخذ شويه كريم تاخذ شويه الحليب كونسنتري ولا حليب كونسنتري اللي بلاش سكر اوكي تزيد عليه الخوخ نتاعك اللي هو يبدا طايب اوكي تخلطهم الكل ببعضها
5: طيبوا في الماء شويه
6: شكون يطيبوا في السكر ديجا هو كل الكروسيت نتاع الخوخ نتاع اي كونفيتور ولا اي حاجه قد الخوخ قد السكر حطيت 100 غرام خوخ 100 غرام سكر لا انا من خليني في المدرسه نتاع 100 غرام خوخ نحط عليهم 20 غرام سكر ايزي سي بور اكتيفي لا كاراميليزاسيون باش تعاون شنو باش تعمل الكرمله نتاع الشوكولاته الكرمله
5: الكرمله
6: نتاع صحيه وحده وحده الكرمله نتاع الخوخ دونك هذيك باين نقصوا السكر نتاعها ومن بعد الحليب كونسنتري هذاك بلا السكر ومعاك الخوخ هذاك تخلطهم كل مع بعضهم وتحطهم في الكونجيلاتور على روحك ما نقولوا نحن ساعتين من زمان كونجيلاتور كما قص شويه ضوء دونك تطلع امورك واضحه ونتعداو على رواحنا ونخدموا الكلاص نتاعنا بنينه ياسر ياسر وتبدا الامور الكلافوتي تيات ومع الجلاس نتاعك
5: من بنين برشا يا شيخ يعطيك الصحة ربي فضلك جيب حدنا غدوة في نفس الوقت
6: إن شاء الله
5: يلا نرجعوا لكم

0: ليش 48 دقيقة. يلا خلصنا فقرتنا. بروجرامك
1: بروجرامك بروجرامك.
0: يلا نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة سبت 29 أوت 2026 في مهرجان الجم لموسيقى العالم. الموعد بيش يكون الليلة مع جروب جيبسي كينكس. جيبسي كينكس معروفين بستيل الرومبا الفلامينكا اللي هو يعني يدمج دامج ما بين الموسيقى بوب أوكسيدنتال والإيقاعات اللاتينية. في المسرح الأثري بقرطاج كيف كيف الليلة سهرية سهرية عنوانها 24 عطر 24 بارفان للعرض الموسيقي هذي للموسيقار محمد علي كمون. باش يكونوا عدد من النجوم حاضرين في العرض هذي ما بينهم الفنان فوزي بن قمرة وتليل القفسي إلى جانب نجمة The Voice أنس بن سعيد. ونخدموا بقليبيا. تتواصل الليلة فعاليات الدورة 39 في المهرجان الدولي لفيلم الهواة اللي انطلق نهار 23 أوت بمشاركة سينمائيين وهواة وطلبة من تونس ومن الخارج مع عروض أفلام ومسابقات ونقاشات.

53 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كنت تسمع في صباح الخير ويكاند هوني الفريق الكل يسلم عليكم. كريمة في استقبال التليفونات, منو في الإخراج الرقمي, غسان معد البرنامج, مروان بن عمار مخرج البرنامج, زميلتنا خولة الكعبي من قسم الأخبار, أحمد عديلة زميلنا من قسم الرياضة, فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ, أميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلوس, أركان بالفضل سمعناها في توتوبسيون, والشيف وفيق سمعناه في دبارة سيفي, والعبد لله ميرا سلم عليكم برشا. نقولكم احنا نتقابلوا غدوة كالعادة والعويد ان شاء الله الستة نتاع الصباح على الاولى موزايكا فام. اخدوا معنا الموعد شوي اخر مع زميلتنا سوسن الغريبي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. يلا باي باي.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترابل تو دو. Travel to do, les prix to do.
5: Oui, non, je continue.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، تشمل في الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. المهندس بالمعهد سرحان الرحالي يقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
1: قاعدين نسجله
0: حالي يقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
1: قاعدين نسجله في التراجع من حيث الأرقام وحتى من حيث درجات الحرارة المحسوسة. مهم جدا كونه معدلات العادية اللي مسلسين نسجلوها قاعدين نرجعوا لها بصفة تدريجية. توقعاتنا في درجات الحرارة لهذا اليوم بتكون ما بين 36 و40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. ما ننساوش اليوم هو آخر يوم في فصل الصيف، وغدو نستقبل أولى أيام الخريف، وبشائر الأمطار باش تكون فعلا موجودة بداية من هذا اليوم. في الواجهة الغربية للبلاد استنسنا بهذه التقلبات الكلاسيكية صح التعبير، نسجل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. هذا طبيعي، مسار هذه الخلايا الرعدية أحيانا تتجه نحو الجهات الشرقية، أحيانا يأخذ مسار آخر جنوبي أو شمالي. إمكانية واردة أيضا لتساقط البرد بأماكن محدودة. رياح نحافظوا على اتجاهاتها من القطاع الشرقي، لكن مش تكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية، وبالتالي هذا يعطينا بحر مضطر بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
0: في تطورات الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر عالمية فلسطينية. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اليوم تنفيذ غارات وعمليات تفجير وأحراق لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة معادية غارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية، مشيرة إلى قيام جيش العدو بأحراق منازل في بلدة بيت حايحون. في تطورات الشأن الإيراني، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن فتح مسار عبور في مضيق هرمز مرهون بأربع التزامات أمريكية، بينها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. حكومة النيجر تقول أن قوات الأمن تنتشر استجابة لما وصفه شهيدان من وكالة رويترز بأنه هجوم في العاصمة استهدف المطار ومقر الرئاسة، داعية في بيان نظرته اليوم إلى التزام الهدوء. وأعلن المجلس العسكري في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين. هذا وسمع أطلاق نار في عدد من أحياء نيامي طوال الليل، ولا سيما في وسط المدينة وفي محيط القصر الجمهوري وفي منطقة المطار والتي يضم قاعدة عسكرية مهمة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزايك فام.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام في اخر ويكاند في شهر اوت، اخر ويكاند قبل الدوبل سيانس، واخر ويكاند في البرمجة الصيفية الخاصة.

خاصه بموزايك FM. وان اتوندون البرمجه الجديده اللي كلها مفاجئات كيف العاده. عندكم موعد مع بوان غوت ميتيو، اخبار الفنانين والمهرجانات. كل مره نعطيكم حكايه على الاغنيه. اليوم معنا زيدا زوز ميكسوات، ميكس عربي قديم مع سلومه وريحان اللي باش يحفلها بالموسيقى العالميه. باش ننسوكم وين ما كنتم موجودين، تنجموا تكونوا موجودين في البحر، في الدار وانتم ماشيين تقضي، ولا تلوجوا على الماء. ما نخليكم مع دالي، مع كريمه وسوس الغريبي للست نتاع العشيه في تبع الموجه. ورانا ديما نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور البياج على نمر واتساب موسيقى كفام 23 513 ألف. هذا هو نمر واتساب موزايك كفام. دونك كانك انت واحد مثلا في اي بياج في الجمهوريه التونسيه، ماذا بيا كان تبعث لي التصويره وين ما انت موجود باش هكاك ناخذ فكره على حاله البياج بالنسبه لليوم. اي سي بارتي كيف العاده مع الموسيقى، وابن موسيقى تلقاوها معنا لهنا في تبع الموجه تيلت 6 سوايع كاملين. دونك نبداو مع لوك في Hear Me Now. ومن خليكم تود سويت مع جديد Usual في Moving to the Sun على موزايك F.

0: البياج. صور وبارتاجي معنا البياج.
1: وميرسي على التصاور اللي بعثتوهم بيان سور على نمرو واتساب 23 513 ألف. كيما حسام الدريدي اللي بعث تصويرة بياج مورنيغ وقال اللي هو مصرح على الاخر دونك مش صف طويل ولا سيركولاسيون اي تري فلويد في بياج هرقلة حسب تصويرة بعثتها ايمان قالت اللي هي مشية بحر في سوسة صحة صحة تبحيرة بالمسبق. وهاو كنعطيكم فرد مرة فكرة على حالة الكياس دونك في طريق بنزار توين برج الوزير الحركة كثقيلة فما زيدا بوشون في مستوى فضاء تجاري كبير شيرة المرسى وين سبيتار مونجي سليم وفي أوتوروت المرسى وفما زيدا سيركولاسيون للناس اللي ماشية الغار الملح في مستوى عوزجة زيدا كيف كيف في مدخل الفيوبور كانكم ماشيين البنزارة تكهون تعرفوا الناس الكل اللي راهو هذية آخر ويكاند قبل الدوبل سيونس دونك الناس الكل تحب تعمل التبحيرة متاحة تهز صغيراتها دونك اتفردوا ملي صحة تبحيرة واسعوا بالكم كانكم في وسط السيركولاسيون واحدة واحدة في الطريق وخليكم ديما برانشي على موزاي كفام. هذه كانت بوان بياج
0: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: You Love Me. هذا هو جديد أريان غراندي واللي سمعتوها على موزيك اف ام في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية وبرشا ناس قاعدين يسألوا في أحوال الطقس. زعما اليوم سخونة مش سخونة، زعما فما موجة حر جديدة جاية في الأفاق شوية آخر. بطبيعة باش نتصلوا بالمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا من عندهم المعلومة. كوتي موزيكا استنوا نانسي عجرم على شينا كمان. خليكم مع رامي عياش ومن الشباك.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تدو؟ جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تو دو.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخره، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج.
1: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني
5: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. تبع الموجة.

0: سلاح مقرم وعامل سلاح على شينك هذا هو سلاح بتبيع. تحية لزميلنا سلاح الدين السكوحي. قلت سلاح طول شيء في مخي. هو زميلنا اللي بتبيع عن بعد تلقوه في كورنيش ويكاند. دونك ناسي عجل مسمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة وقايت بوان ميتيو. الكمش على ميساج اللي جاون على واتساب موزايك دوب ما قلت لي شوية آخر باش يكون معانا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي وهما من قبيلك يسوسن اسألوا يندرا الدنيا باش تكون سخونة كيما الجمعة اللي تعديت يندرا فما موجة حر تستنى فينا. أنا ما نجمش جاوبكم هذاك علاش اتصلت بسرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بيك سرحان.
1: مرحبا بيك سوسن وكافة مستمعين موزايك.
0: نورتنا سرحان. دونك سمعت الميساج الحقيقة الناس الكل متخوفين يلندرا بشيش تشهد معناها الطقس بشيش تشهد موجة حر أخرى وإلا لا
1: صحيح يعني بيت الطقس يعني الشغل الشاغل لجميع الناس خاصة في موجة حر تكررت بعد ما صارت في جويليا وأبرز ما ميزها هو طول الأمد متاعها لكن عودة موجة حر أخرى الحقيقة قلقت الناس أثرت حتى على المزاج الحركة الطبيعية السير العادي للحياة بطبيعة الحال الطقس يمس كل مجالات الحياة يعني كما لاحظتوا كان له تأثير جد سلبي في هذه الفترة ولكن نزف بشرة إلى جميع الناس يعني الحرارة راي في نسق انحداري في تراجع تدريجي صحيح بطيء صحيح شيئا فشيئا ولكن الإيجابي في هذا الكل هو التراجع ما نجيش باش نسجله ارتفاع يعني قاعدين ننزل في درجات الحرارة كل يوم بمعدل درجة أو درجتين أماكن أخرى أكثر من أماكن داخلية على غرار المناطق الساحلية طبيعي جدا اليوم نتوقع ما بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا غدوة نزيد ننزل شوية خاصة في المناطق الساحلية للشمال والوسط وين نجم نلقاو أرقام بين 32 و 37 درجة بين 38 و 42 ببقية الجهات محليا قد تصل بالقيروان الجنوب الغربي 45 هذا طبيعي مع ظهور الشيلي محليا ولكن مع الانخفاض في درجات الحرارة نسق ظهور الخلايا الرعدية واحتمالية وقوعها يكون في نسق تزايدي يعني الحرارة تنخفض ولكن في المقابل نلقاه في الواجهة الغربية للبلاد معناها خلايا رعدية تتشكل وتظهر مرفوقة بأمطار ثم تتدرج وتتفرع نحو الأماكن الشرقية أحيانا تمس مجالات كبيرة أحيانا أخرى تراوح مكانها نتبعها ونحين نشراتنا حتى من خلال متابعتها من خلال صور القمر الاصطناعي ولكن كل ما نقدم يعني نعرف اللي يكون اليوم آخر يوم في فصل الصيف وغدوة نستقبل أولى أيام فصل الخريف وبالتالي الوضعيات ستكون دقيقة في كيفية يعني إصدار نشراتنا تحديد الأماكن الكميات وصف الحالة الجوية سيكون دقيق وبانتباه وبعناية أكثر خطر نعرف اللي كونه في الفترات هذه عادة ما نسجل أمطار طوفانية كبيرة نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر من ناحية الحرارة يعني المحصورة أو المنحبسة في الغلاف الجوي وبالتالي وضعيات ملائمة جدا لنزول أمطار تكون أحيانا غزيرة في ظرف زمني وجيز وبالتالي الحذر والانتباه باش يكون أكثر من تأثير درجات الحرارة على خاطر الحرارة ممكن واحد صحيح يتقلق لكن فترة وتزول ولكن الفيضانات لا سمح الله أو الأمطار الكبيرة لازم نتهيئولها وتكون الناس واعية خاصة في المناطق الغربية اللي هي عادة ما تشكل نسبة خطر كبير بالنسبة إلى ما تبقى من أيامات يعني في فصل الصيف لما حالة وغدوة ندخل في فصل الخريف ما زالت السباحة ممكنة فما ناس تحبذ السباحة في سبتمبر
0: برشا
1: ناس يقول لك سباحة سبتمبر أفضل بكثير من الصيف تبقى ديما البحر مرتبط بالحيطة والانتباه بدرجة أولى، معناها ما تكون حالة البحر اليوم مش يكون مضطرب بالشمال، صحيح فما موجة، بقي ليامات قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، ولكن أحيانا تتشكل ريح يعني ظرفية نتيجة ظهور الخلايا الرعدية، هذا إن وصلت هذه السحب إلى المناطق الساحلية، وبالتالي إن شاء الله الحيطة والانتباه تكون ضرورة قصوى، ننتبه مليح في ظل هذه التغيرات المناخية، في ظل هذه التقلبات الجوية اللي نتفائلوا بها خير، وإن شاء الله ربي يسترنا ويرحمنا بغيث نافع هو كل ما نتمناه بعد ما عدينا صيف سخون سخيف. ستثبت الأرقام اللي كونه هو تقريبا جاوز كل المعدلات العادية من حيث أرقام أو حتى من حيث عدد موجات الحر اللي كيف كثرت، وان شاء الله ربي يسترنا نقول الصيف الجاي ان شاء الله خاف من الصيف هذا اللي نتمنيه.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه، شكرا ليك سرحان الرحالي بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كما قالكم سرحان راه فما امكانيه انه المطر تصب، يا رب ان شاء الله يرزقنا ويرحمنا بالغيث النافع وربي خفف علينا السخانه. هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وفي تراندو دو شوي خد نرجع بكم الموسيقى 1993 ونتندون سمعكم ميلودراما من عند This is La Peste featuring تيودورا.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. تسكر تلقاهم على سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مساهمة موزايك فام. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

تيودورا ميلودراما على موزايك اف ام في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية توا نص نهار و51 دقيقة وشوية آخر تلقاو هيت راوند وورد، تلقاو زداوين التبحيرة، الأخبار اللي تجيكم على رأس كل ساعة المرة هذه بتسموها بصوت بيان سور سيف الأخبار. أما نخليكم توت سويت مع أغنية ترجعنا العام 1977 بوب مارلي ويتينغ إن فين، واستناو ومن بعد الأخبار فضل شاكر العيون السود واللي هي غبخيز لغنية وردة. هكا حبينا نسمعوكم صوت فضل شاكر ماهوش وردة، على خاطر الحقيقة ديما تسمعوا في صوت وردة. احنا كل مرة نحب النوع ولهنا في تبع الموجة باش هكاكا نرضيو كل الأذواق. توت شيت بوب مارلي ويتينغ إن فين على موزايك.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار، المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel to do les prix. Tout doux. Ma

0: ديناير و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات عندك اورانج.
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي.إن بمساهمة موزايك FM.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. ولي تونس عماد بوخريس يؤكد أن أكثر من 1,600,000 قارورة مياه معلبة سيتم ضخها اليوم في ولاية تونس الكبرى، وذلك في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى تعزيز التزويد بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة. والوالي يوضح في تصريح لموزايك خلال إشرافه اليوم على توزيع المياه المعلبة بأحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية للعاصمة أن هذه العملية تهدف إلى طمأنة المواطنين والتأكيد على توفر المياه المعلبة، معتبرا أن الندرة المسجلة كانت نتيجة ممارسات احتكارية وفق تقديره.
1: حضوري هنا لمواكبة عملية توزيع المياه المعلبة على المساحات التجارية الكبرى، عملنا جولة من الصباح في مختلف المساحات التجارية، واليوم جينا نشوفوا في أكبر مساحة التجارية دي موجودة على الضاحية الشمالية، موجودة باش نشوفوا عملية ضخ المياه ووضعها في الرفوف وعملية كيف متابعة البيع. هذه رسالة طمأنة باش نقولوا للمواطنين لا اللهفة، راه المياه موجودة، الندرة كانت مفتعلة والدولة نزلت بكل ثقلها لصد الاحتكار، هو مجرد احتكار ولكن أمور الدولة نزلت بجميع ثقلها، ومعنا جميع الهيئات الرقابية كشسوة أمن وطني، عنا التجارة، عنا الإدارة العامة متاع المياه المعدنية، الناس يكون موجود. حقيقة سأفاجئكم، اليوم يظل أكثر من 1,600,000 قارورة مياه سيقع ضخها في ولاية تونس الأربعة.
0: من جهتها المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز العياري الجزاني تفيد بأن البرنامج الخصوصي الذي أعلنه والي تونس شمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على امتداد 4 أيام، مشيرة إلى أن وصول المياه من المنتج مباشرة إلى المستهلك عبر مسالك منتظمة ومراقبة ساهم في ضمان توفر الكميات على الرفوف حسب قولها.
2: هذا البرنامج الخصوصي اللي هو خاص المساحات الكبرى والمتوسطة واللي تم ضخ معناتها كميات إضافية على مدة 4 أيام من المياه المعلبة من جميع الماركات بالنسبة للمياه، الحقيقة وحدات تعليب المياه الكلها ومنتجي المياه المعلبة الكلهم يعني جندوا لتوفير الكميات هذه، كميات إضافية باش تغطي حاجيات المستهلك. وحدات التعليب تعمل بصفة منتظمة مستمرة دون انقطاع، حتى لو كان فما يعني تدخلات فنية يتم التدخل وتدارك وتجاوز الإشكاليات الفنية في انقطاعات على مستوى الكهرباء. دونك هذه رسالة طمأنة للمواطن التونسي، راهو المياه المعلبة متوفرة بالكمية المطلوبة وحتى تفوت حاجيات المواطن، لكن لابد من أن نأخذ على قدر الحاجيات متاعنا للتخزين، دونك كل واحد على حسب الحاجيات متاعه. أثبتت العملية هذه بأنه من المنتج للمستهلك راهو تكون المواد توصل.
0: في متابعة لتطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. وقال بازشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت مساء أمس إن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة حسب تعبيره. وزارة الدفاع في النيجر تقول اليوم أن جنودا متمردين من قاعدة في نيامي أطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، مؤكدة أن هجوما استمر لساعات نفذه أفراد من القوات المسلحة. وكان المجلس العسكري في النيجر أعلن في وقت سابق من صباح اليوم استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: تابع الموجة

0: صار الغنية اسمها قلبي مشتاق، رجعتنا العام 2003 من عند وائل الكفوري، واللي سمعتوها على موزايك كفام في تبع الموجة وقيت بوان غوت. نعطيكم فكرة على أحوال الكياس، ونبدأ ببنزرت، وفما حركة ثقيلة في مدخل بنزرت وفي مستوى جرزونة وبنزرت سنتر في المدخل زادة متاع الفيو بور، سينو ديريكسيون راس الجبل كيف كيف فما بوشان ومسار حراه في شيرة عوجة. دونك للناس اللي ماشيين لغار الملح وإلا راهو رفراف راهو سي بون مسارحة، دونك نجموا تعملوا تبحيرة متاعكم على كيفكم. سينو فما صف صغير في مستوى البياج متاع مورنيغ وفي جرومبيل سنتر، دونك وسعوا بالكم كيف كيف زادا وسعوا بالكم في خرجة الحمامات اي سورتو ديريكسيون نابل وفي الحمامات سود مالا واحدة واحدة في الكياس، وخليكم ديما برانشي على موزايك فام. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة. وفي هيت وراوند وورد شوية آخر باش نرجع بيكم الموزيك تعام 1993. أنا تندان نسمعوكم بوسي وقت تقول اسهل بيسيلش بيان سور اسهل دونك لايا كيك عادة ما نعرش نجاوبك. دونك بوسي وننسى اللي كنت اسموها على موزيك فم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل، ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترابل تدو لي بري تودو.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبك
1: وانتي ناسايا. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
1: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
7: تبع الموجه

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: استثنائي. هكذا محمد حمائي على موزيك فام في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وقايت وين التبحيرة؟
1: وين التبحيرة؟
0: فما بلايس كي توصل لها تحس البحر ما عادش قدامك برك، تحسه داخل في الحكاية الكل. صوت الموج، ريحة الملح، ريح جاية من بعيد، وصخور واقفة قدامك كأنها تحرس سر قديم. اليوم باش ناخذوكم لبلاصة من هالبلايس، بلاصة اسمها وحدها فيها شوية غموض، راس الدرك في الهوارية. تخيل معايا خارج من الهوارية، ومن بعد 6 كيلومترات الطريق تبدأ تهدى، والمدينة تبعد بشوية بشوية، والبحر يبدأ يبين من بعيد. ومن بعد تلقى روحك قدام فضاء مفتوح، قدامك اللون الأزرق، وتحتك الرمل والصخور، والريح متاع البحر تعمل موسيقى وحدها. راس الدرك ما هو الشط واحد بالطريقة الكلاسيكية اللي تعرفها، هو قريب من الميناء وتلقى الجزء الرملي، ومن بعدها الساحل يبدأ يتبدل. وهوني تبدأ متعة المكان، وين البحر يولي أقرب وأهدى، وكأنك لقيت شط خاص بيك. وبالنسبة للكرهب، نجم توقف في محيط الميناء والمناطق القريبة من الشاطئ.

0: وفما زاد أماكن توقف بحض المطعم الموجود في الجهة. أما إذا قررت تمشي للخلوات الصخرية ما تستناش تلقى باركين مجهز، على خاطر لازمك توقف في مكان مناسب وتكمل الطريق على ساقيك. رأس الدرك زادة عنده علاقة قوية بالبحر كفضاء للصيد، وجود الميناء والنشاط البحري في الجهة يعطي للمكان روح مختلفة، وتحت الماء الطبيعة الصخرية تخلي المنطقة مثيرة للاكتشاف، وين تنجم تشوف الأسماك والحياة البحرية القريبة من الصخور. أما ديما رد بالك، الصيد مش بالضرورة مسموح في كل نقطة. رأس الدرك في الهوارية مش مجرد وجهة للبحر، هي بلاصة تخليك تحس اللي مازال في تونس شواطئ تنجم تكتشفها وكأنك أول واحد وصل لها. وهكا نخليو الموج يكمل الحكاية.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: سمعتوا باريزيان من عند جيمس على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ماضي ساعة و 56 دقيقة، احنا مازلنا معكم لستة متاع العشية. 36 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتصور في الوقت هذايا فما برشا فيكم ماشيين للبحر، فما زيد اللي تلقاه عمل التبحيرة متاعه سي بون وماشي للدار باش يقايل. انا نقول لك لا مكانة للقايلة معنا، راه تنسى القايلولة معنا على خاطر عندك ما تسمع لهنا في تبع الموجة. ديجا مازال في الميسيون متاعنا 4 سوايع تسمعوا فيهم اخبار الفنانين، اخبار المهرجانات.

0: أخبار زيادة المشاهير اللي عملوا ترانت في البوزومات. عنا زيادة حكاية غنية, عنا زيادة هيت أراوند ذا وورلد, الموسيقى اللي ترجعنا العام 1993, ويا حسرة على البيريود هذية. نعرفوكم تحبوا الموسيقى الجولد, أما هذا ما يعنيش إنكم راكم باش تسمعوا الموسيقى الجديدة. سينو مادام احنا حكينا على الموسيقى العربي, استناوا جورج وصوف سلطان الطرب وقت يقول يلي تعب
1: سنين فيها
0: عامل نفسه ما يعرف ليش. دونك جورج وسوف سلطان الطرب تسموها جوست بعد سيف في الأخبار. ملا خليكم ديما برانشي على موزايك فم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترندز. وكالعاده عدن حوات في جازة فام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري, الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق, العلوم السياسية, التصرف, المالية والتسويق. خبرة سنين, تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري, طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: كاليبسو samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Bien en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. ممثل أحد شركات المياه المعدنية يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن مستوى الإنتاج لم يتراجع وأن شركته تواصل العمل بالكميات المعتادة مع بذل مجهود إضافي خلال الفترة الأخيرة لمواكبة ارتفاع الطلب. والمصدر ذاته يفيد في تصريحه على هامش عملية لتوزيع المياه المعلبة المعدنية بأحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية في إطار برنامج خصوصي أقره والي تونس لتعزيز التزويد ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة. يفيد بأن وحدات التعليب والبالغ عددها ما يزيد عن 30 وحدة تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية، نافيا في الآن ذاته وجود أي توجه لإخفاء المياه أو حجبها عن السوق.
1: الانتاج مقبل موجود، نفس الكميات معناتها نخدموا فيها، زدنا فما مجهود خاص معناتها الفتره الاخرانيه. احنا وجودنا لنا مع في مساحه كبرى ومع السيد الوالي ومع السلطات الكل باش نوريه اللي فما الانتاج نتاعنا موجود ونعطيه رساله طمنه كيف حتى احنا للشعب الكل، وراهم ما تخافوش الماء موجود، الوحدات التعليب راهي قاعده تخدم اقصى طاقه انتاج عندها، اللي نجموا نعملوه نعملوا فيه، ما فماش ماناش قاعدين نخبيه ولا في سلع، بالعكس رانا السلع الموجوده نخرجوا فيها. وهذا كل راهو زاد نحب نقول راهو قاعدين ننسقوا زاد مع المصالح وزاره التجاره يوميا مع الاوفيس نتاعنا مع الديوان المياه المعدنيه. فما خليه ازمه موجوده في وخليه معناتها نتاع متابعه في تونس مع السيد الوالي، قاعدين نتبعهم البارح موجوده ان شاء الله بقدرة ربي اللي نحبوا ناكدوا عليه، كونه الشعب يتنا راهو الماء موجود، الانتاج وحدات الكل 31 حتى الاخوه الاخرين كلها قاعد تنتج باقصى طاقه عندها، ما فماش علاش باش نتحيروا ولا باش نتقلقوا، راهو عندنا الانتاج ما يكفينا ولا باس.
0: جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال افريقيا تنظم امس بمقر جامعة المنستير لقاء مع وفد على اللجنة المركزية للجنة الثورية للكوميتينج الصيني، تم خلاله التباحث حول افاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجيا والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات الهندسية الى جانب اللغات والثقافة، فضلا عن التكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. هذا وحضر لقاء رئيس جامعة المنستير ونائب الرئيس وعدد من عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية إلى جانب عدد من طلبة المعهد العالي للغات بالمكنين ممن تابعوا دروسا في اللغة الصينية. في تطورات الشأن الدولي، المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا يكشف أن التقديرات تفيد بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص تعرضوا للأخفاء القسري خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام 2023. مسؤولون يقولون أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. من جانبه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يفيد اليوم بأن المستودع الذي استهدف بمسيرة روسية قرب كييف ليلا كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش الأوكراني. ختاما، هيئة إدارة الحالات الطارئة تفيد بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال الأربعاء قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 675 قتيلا. وكان وزير المالية النيبالي قال لوكالة رويترز أن الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والفقيرة والبالغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ستحتاج أيضا إلى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار لإعادة الأعمار بعد الدمار الذي خلفته الفيضانات يوم الأربعاء الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام.نت، والمشوار يتواصل مع الرياضة. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى. اليوم عندنا الدفعه الاولى، 4 مباريات يتلعبوا اليوم و4 يتلعبوا غدوه. 4:30 تاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الافريقي يلعب ضد الامل الرياضي بحمام سوسه. في نفس التوقيت في شتيوي، مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيه الدير. في نفس التوقيت في طيب المهيري، 4:30 تاع العشيه، نادي الرياضي الصفاقس يواجه ترجي جرجيس، والاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي. على الاتحاد الرياضي المنستيري باش يكون اليوم مرة أخرى محروم من خدمات كل منتد به الجدد، والسبب هو عدم الحصول بصفة متأخرة على الإذن بالتحويل للفيفا، العقوبات الخاصة طبعا بمنحة تكوين اللاعبين. كما الاتحاد الرياضي المنستيري، الأولمبي البيجي غدا باش يكون محروم من خدمات منتدى به الجدد، والسبب هو كونه البارح بركة توصل إلى رفع المنع من العقوبات المسلطة. عقوبة واحدة كانت مسلطة من الفيفا، والعقوبة ذي تخص باتلي، منحة التكوين أو فريق متاعه المستحقات متاعه. بالتالي الأولمبي البيجي غدا باش يكون من دون خدمات لاعبيه المحترفين، إلا إذا كان توصل اليوم باش يخرج الإجازات، وهو تقريبا أمر صعب جدا. غدوة في نفس التوقيت 4:30 تاع العشية تستكمل الجولة ذي، جولة ثانية، نادي الرياضي بحامل أنف يلعب ضد نادي الرياضي بنزرتي، النجم الرياضي الساحلي يواجه نجم المتلوي، شبيبة العمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردن. المنتخب الأولمبي أو مشروع منتخب الأولمبي، منتخب أقل من 21 سنة نعرفه كل، كان ترشح البارح إلى دور النهائي من دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. منتخبنا تعرف البارح في الليل على منافسه في الدور النهائي. دور النهائي نهار الاحد مبدئين 6 تاع العشيه، الا اذا كانت بدل التوقيت باش نلعبوا ضد الجزائر. الجزائر تعادلت مع المغرب في الوقت القانوني 1-1، ولكنها فازت بضربات الجزاء 4-3. وبالتالي ان شاء الله يا ربي الوليداتنا، هم عاش وليدات راهم كبروا في العمر 20-21 سنه، 19-20-21، مشروع منتخب اولمبي. وعندنا زاده كان جايه اقل من 23 سنه، وباش نلعبوا ضد البنين ذهابا وايابا في الدور الاول، وكان ترشحنا نلعبوا ضد الجابون. لكن قبل هذا الكل ان شاء الله بالميداي دور من تورنتو 2026. خارج تونس، ليفربول متأخر في النتيجة أمام أنفيلد على ميدانه 2-1، وذي في البريمير ليج مال 3. بورنموث يلعب في الفيتاليتي ستاديوم ضد إيفرتون في نفس التوقيت مال 3. كوفنتري يلعب ضد السيتي، و5:30 متاع العشية توتنهام يستقبل نيوكاسل. في الليغا، ليفانتي تلعب ضد بيتيس، ضد ريال بيتيس 4 متاع العشية، و6 متاع العشية ثم ماتش ريال سوسيداد إسبانيول، و8:30 متاع الليل إشبيليا تستقبل أتلتيكو مدريد. جنة كرة القدم كما العادة، إيطاليا في الارتيمو فرانكي، في فيرونتينا يواجه 5:30 متاع العشية يلعب ضد فروزيني، مونزا تلعب ضد أوديني، ساسولو تلعب ضد تورينو زد كيف 5:30 متاع العشية، وسهرية الليلة لحباء اليوفي يلعبوا ضد بارما 8 غربة متاع الليل. في البوندسليغا، كولن تلعب ضد هوفنهايم 19:30 متاع القائلة. كولن هو الفريق الجديد القديم لإلياس السخيري. يونيون برلين تلعب 19:30 ضد أينتراخت فرانكفورت. مايزو تلعب ضد بادربورن. لايبزيغ يلعب ضد بوريسا مونشنغلادباخ كيف 19:30، و 5:30 متاع العشية بوروسيا دورتموند تلعب ضد هومبور. نختموا بالليغا، ستراسبور لانس 4:15 متاع العشية، ثم عنا شنو عنا برشا ماتشات دقيقة، ثم أوسير يلعب ضد أونجي زاد 8:15 متاع الليل. في نفس التوقيت فريق منتصر الطربي لوريون يستقبل تروا. أولمبيك ليوني يلعب ضد لوهافر 8:15، و8:15 زاد بريست تواجه تولوز. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نخليكم توا مع ساوسن، ساوسن ولا باش تفرحوا برشا مع ساوسن.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايكا فام.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelti.tn ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir. تبع الموجة
1: اسمعوا اغنيتي الجديدة فرق من السما للأرض على راديو موزايك اف ام يارا

0: Party At. سمعتوها من عند Jagged Edge featuring Nelly. رجعتنا العام 2001 ووصلتنا للساعتين 31 دقيقة. احنا مازلنا معكم في تبع الموج على موزايك في مشوي اخر في بوزومتر. عن اخبار على امل ماهر, عن اخبار على دكتور دري, وعن زيد اخبار على اصالة النصري. ما لا تكتشفوا الاخبار هذوما في البوزومتر شوي اخر.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات, صوت الناس, حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر إبراهيم, ماكي العوني, فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير, جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة, المسرح الأثري بقرطاج, وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الساعتين واربعة وثلاثين دقيقة, احنا منزلنا معاكم للستة متاع العشية. زعمة بلوتو في الوقت هذي شنو قاعدين تعملوا؟ نتصور برشا ناس راهم قاعدين يبحروا, فما زيدة لي ديريكسيون لبحروا, فما زيدة برشا ناس في الكوجين متاعها قاعدة بلوتو تلم في المعون متاع الفطور هكاها. ونتصور برشا فيكم تستناو في الموزيكا, هذاك علاش شوية اخر نسمعوكم سلومة في ميكس عالمي ا ديكوفغيغ. ما نخليكم توت سويت مع
1: بوزومتر.
0: ايه توت سويت نخليكم على الاخبار اللي عملت تراند, عملت البوز على السوشيال ميديا. والبوز هالايامات وصل حتى كشي العالم الموسيقى والذكاء الاصطناعي, والسبب هو دكتور دري المنتج والرابر الامريكي دخل مباشره في الجدل حول استعمال الاي اي في صناعه الموسيقى. والمفاجاه انه ما يشوفهاش تهديد للفنانين, بل بالعكس يعتبرها اداه جديده تنجم تعاون المبدعين. دكتور دري قال انه حتى هو يستعمل الذكاء الاصطناعي في خدمته, وقارن الاي اي بالدرام ماشين وبالسانتيتيزور اللي وقت ظهره عملوا زاد جدل كبير قبل ما يوليه جزء عادي من صناعة الموسيقى. والأكثر إثارة للجدل رأيوا أنه الفنانين اللي يشوفوا الـ AI كخطر يمكن ببساطة يخافوا من التكنولوجيا الجديدة أو عندهم صعوبة في الإبداع. تصريحات عملت البوز وعملت بوز كبير برشا, وانقسمت حول هالآراء في الوسط الموسيقي. أمال ماهر دخلت بقوة في حديث الناس في تونس ومصر ومن بعد الجدل اللي صار حول حفلها المرتقب في قرطاج يوم 9 سبتمبر. القصة بدأت من بعد اختفاء مفاجئ لإعلان الحفل من منصة بيع التذاكر وتوقفت عملية البيع، وهنا خرجت أخبار تقول إنه الحفل باش يتأجل حتى يكشي لشهر رمضان. لكن أمال ماهر نفسها دخلت على الخط البارح وشاركت الأخبار المتداول على ستوري فلا متاحة وعلقت عليه بوضوح كلام غير حقيقي لتنفي بذلك خبر الإلغاء أو التأجيل. وفي المقابل الجهة المنظمة نشرت بلاغ قالت فيه أن الموعد تقرر تأجيله لأسباب تنظيمية ولوجستية، وهو مخلق تضارب واضح بين المعطيات المتداولة وتصريحات الفنانة. يعني باختصار حفل أمال ماهر في قرطاج تحول من موعد فني إلى قضية بوز بحد ذاتها.
1: بوزوميتر.
0: والباز الثالث جاي من سوريا مع أصالة نصري اللي تستعد للعودة للغناء في دمشق بعد غياب حوالي 15 سنة. وقبل زوز حفلات المنتظرين نهار 17 و19 سبتمبر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تقول إنه أسعار بعض التذاكر توصل حتى شي $800. إيه نعم، $800. الأخبار هذا يعمل ضجة كبيرة، وخاصة وإنها أول عودة لأصالة لإحياء حفلات في بلادها بعد غياب طويل. لكن الجهة المنظمة خرجت ترد على الإشاعة بطريقة طريفة واستعملت عنوان مستوحى من إحدى أغاني أصالة في إشارة إلى أن الأرقام المتداولة غير صحيحة وأن الأسعار باش تكون في متناول الجميع وفي متناول الجمهور. يعني أصالة راجع لدمشق أما مش بتذكرة $800 كما دار على البوز بتبيعة على السوشيال ميديا. هذو ما كانوا أهم الأخبار اللي عملوا تراند، عملوا بوز في بوزومتر.
1: بوزومتر. تتبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: تحية لجماعة اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ونعرفوكم تحبوا توليت، هذاك علاش توت سويت قريئة قوي.

كمان خليكم توت سويت مع بريتني سبيرز بطلب من سونيا من باردو اللي قالت أنا نحب نرجع لك الأيامات هذوكم أيامات بتاع 1999 وإلا في أول الألفينات وقت بريتني سبيرز خرجت أوبس I did it again واللي بتسموها توت سويت على موزيك الثمة.

إيمي واين هاوس وغيمو خسرنا صوتها. دونك إيمي واين هاوس رجعتنا العام 2006 مع باك تو بلاك واللي سمعتوها لمزيكي كفيم في تبع الموجة. وحنا مزلنا معكم للستة متاع العشية, ومدام احنا سمعناكم الغربي لازم نسمعوكم الشرقي. مش اي شرقي, ميك شرقي بايس لومة. وهذه شنو باش تسمعوا فيها؟

0: يا غالي حتى سيف قاعد يدوح في راسه قال لي فريمون يا حسر على الموسيقى هذه يا سيف تلقاوه تتويت في الأخبار.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم شيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب هوفر جولدن كارتاج إيجيبت إير ديكليك لافيشيت أوميجا بوب جروب قناة التاسعة وموزايك فام.

0: وسمع إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. فاليري فالكوف وزير التعليم العالي الروسي يعلن أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. والمسؤول الروسي يضيف في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقي للأنباء إلى مدينة كازان على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب أن وزارة التعليم العالي الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، لافتا إلى سعي روسيا المستمرة إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج وعلى سيما في الدول العربية والإسلامية. أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية نور الدين الحرشاني يعتبر أن تغيير واقع الاقتصاد التونسي ممكن إذا اتجهت البلاد إلى إنجاز مشاريع كبرى وتوجهت إلى المؤسسات المالية العالمية لبحث تمويلات بشروط ميسرة. والحرشاني يضيف في تصريح لموزايك أن المشاريع الكبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق نسب نمو برقمين، مشيرا إلى أن مشروع تغيير العاصمة وبناء عاصمة جديدة لتونس خارج مراكز ولايات تونس الكبرى يعد من بين المشاريع الطموحة القادرة على الإنعاش الاقتصادي وفق تقديره. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في الأسعاف والطوارئ يعلن عن تسجيل إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. صحيفة معريف العبرية تفيد بأن الكيان الصهيوني لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطهر جنوبي لبنان رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب في موقف يتعارض مع مسار تفاوضي برعاية واشنطن يستهدف استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته على مناطق بجنوب لبنان حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوق، كما نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، مضيفا في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أمس أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على الاستسلام. وفي الختام، الإسلنديون يصوتون اليوم على مسألة إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا انقسمت آراء سكان الجزيرة بعد حملة ركزت على تكاليف المعيشة والأمن والسيادة والسيطرة على مياه الصيد. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أمس إلى أن أغلبية ضئيلة تعارض مقترح الحكومة بإعادة فتح المفاوضات في تحول طفيف عن الاستطلاعات السابقة والتي أشارت إلى تقدم ضئيل لمؤيدي استئناف المفاوضات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال باي دي جي سليم.

0: مالا ميكس ومالا هوا. برافو سلوم على الميكس العالمي اللي ديما تسمعوه في الوقت هذي على موزايك اف ام في تبع الموجة وقاية الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music.
0: لايف باش تسمعوا موزيكا لايف. والمرة هذية باش نعملوا إكران سبيسيال صغار تغني كسوسوا هو ما بيدهم يغنيوا إلا الكورال من تيل في الباكراوند هما اللي يغنيوا. وما دام حكينا على الباكراوند والصغار في الكورال شوية آخر نسمعوكم جيزي هاد نوك لايف. تقول إيتا هاد نوك لايف استنوا زيدا ناس كيف كيف جيب كورال متاع صغار يعاودوا راه I know I can كيف كيف زيدا نسمعوكم. هذو موزوز خويت اتويمة اسمهم كويس كروس عام 1992 يغنيوا جامب جامب وجابوا معهم كليب كامل وتندنس كاملة وفا كاملة متاعك السري واللي يلبسوهم بالمقلوب الكاسكيت بالمقلوب برجع حاجات بالمقلوب. ما لا ما عنده حتى علاقة بكاسكروت المقلوب لا ما عنده حتى علاقة جست هكا حبوا يعملوا إنوفاسيون بيان سور في العالم متاع الموزيكا. كريس كروس تسموهم شوية آخر ما نخليكم توت سويت مع طفل عام 2000 يخرج أغنية وهو عمره كان 13 سنة أكاهو اسمه بو وو وقت يقول That's my name توت سويت على موزايك فيما

0: سويد ليلو هكا غنى راشد الماجد على موزايك كفام في تبع الموجة وقايت سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: وتوا وقايه الموسيقى المفرشكه الموسيقى اللي تهزك الجزيره تنجم تهزك للبحر وانت قاعد هكا في دويرتك بطبيعه تبدا هكا تحس روحك ولا تتخيل روحك اللي انت تحت كوكوتي وبحذاك بناني وانت قاعد تستمتع بالنسمه نتاع الصيف الصيف اللي قاعد يلفظ في انفاسه الاخيره كهو نذكركم اليوم هو اخر نهار في الصيف غدوه ولا ابارتير من غدوه يبدا الخريف دونك صحه للناس اللي قاعده تستغل في الوقايه هذيا باش تعمل تبحيرة هيلة كما قلنا لكم المرة هذية باش نعملو سبيسيال تيوب ديتي هذيك عليه شوية آخر استناو ريد نيكس في كوتنايت جو كانت تذكروا الرقصة الشهيرة متاع ريد نيكس استناو زيدا أن لي اللي ترجعنا العام 1999 مع تو تايمز أما نخليكم توت سويت مع الجروب إيطاليان ريغيرا وقت يقولوا فاموس لا بلايا غنية رجعنا بالضبط العام 1983 تسموها

0: حصر على اغنية ريد نيكس اللي رجعتنا العام 1996. كل نايت جو اللي سمعتوها لموزيك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري تري تري سبيسيال لوجدي ضاوي وهادي الضيف اللي نزلت لهم بنوتة تحفونة مزيانة أمورة اسمها جنة ما شاء الله عليها ومحلى اسمها جنة. جنة مازالت كي تولدت يا ربي إن شاء الله أيامك كلها

يا جنة ويا ربي تتربى في عز أمها وأبوها وتجيب لكم الفرحة والسعادة بيان سور. دونك ألف ألف مبروك يا جنة, وهذه بيان سور زغروتة منا لك أنت يا هيديا ويا وجدي بيان سور, وإن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم جنة.

0: مبروك الوجدي وهيديا، واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وشوي آخر شانجمون دو روجيستر مع ميكس دي جي ريحان اللي كيف العادة باش يمتعنا بأحلى موزيكا بيان سور نسمعوها مع بعضنا، وانتم بيان سور ماشيين للبحر وإلا مروحين بيان سور من البحر. أما وقاية الشحرورة أميمة في الأخبار تلقاوها تتسيت وبالأناقة متاحة وباللياقة والرشاقة، دونك أميمة تلقاوها تتسيت في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس، الاخبار.
0: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تتواصل عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه ولي تونس، وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الانتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. وفي هذا السياق، رئيس فرع إحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية محمد مهدي كعاك يؤكد أن مبيعات المياه المعلبة بلغت أمس نحو 140 ألف قارورة، فيما تتوافر اليوم وفق تصريحه 100 ألف قارورة، مع انتظار وصول حوالي 80 ألف قارورة إضافية، بما سيرفع الكمية المتوفرة اليوم إلى نحو 280 ألف قارورة، مع توقع بلوغ الكمية حوالي 300 ألف قارورة غدا.
3: الماء بين البارح واليوم، البارح البيع متاع البارح وصلنا ل 140 ألف قارورة ماء، اليوم إلى حد الآن عندنا 200 ألف موجودين، ونتراقبوا اللي باش يخلطوا أبري 80 ألف، دونك باش نوصلوا البريسك 300 ألف، 280 ألف اليوم، وغدوة كيف كيف نتوقعوا 300 ألف. الحق إقبال كبير، حاطين نظام كبير باش نوفروا الماء للزبناء متاعنا، وحبيت نطمن اللي راهو الماء موجود، كل حريفة ياخو في دو باك نتاع زوز ستيك نتاع ماء، زوز ستيك نتاع ماء بار حريف، دونك باش نجمو نوفروا، تبارك الله راهو فما الخير على الكميات اللي قاعدة تجي، ما شاء الله تززي اللي يخلط ياخو.
0: وفي نفس الإطار، تتواصل عمليات تزويد عدد من معتمديات ولاية قفصة بالمياه المعدنية، حيث تم ضخ ما يزيد عن 50 ألف لتر موزع على أغلب معتمديات الولاية لضمان استقرار التزويد وتلبية احتياجات المواطنين، حسب ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة لمسيك. أعضاء من مجلس نواب الشعب يصدرون بيانا من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد مع تواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من الأساسيات. والنواب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية وأسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات والاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام والعمل على وضع إجراءات عاجلة وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن تطورات السنوات الأخيرة أظهرت أن الدول الإسلامية أدركت أن القوى الأجنبية غير قادرة على توفير أمن مستدام للمنطقة. ورئيس البرلمان يضيف أن الأمن القائم على حضور وتدخل قوى من خارج المنطقة هو أمن هش وتابع، في حين أن الأمن القائم على إرادة الشعوب المسلمة والتعاون الأخوي بين دول المنطقة يمكن أن يكون مستداما ودائما. صحيفة معاليف العبرية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب في موقف يتعارض مع مسار تفاوضي برعاية واشنطن يستهدف استكمال انسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونيت، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي ودلي وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك FM.

0: دي جي ريحان في ميكس عالمي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الأربعة واربعة وعشرين دقيقة توا 39 درجة في تونس العاصمة. ربي إن شاء الله يخفف علينا سخانة, ولو إنه سخانة اليوم عندها حتى علاقة بسخانة متاع الأيامات اللي فاتوا. إن شاء الله زادة فما برشا بقايا عم تقصش عليهم الضوء كيف كيف, إن شاء الله زادة برشا بقايا عرجع لهم المي كوتي موزيكا. السنة وجديد كايروكي تا تا تا, منخليكم مع أيمن زبيب في هلا يما.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تبع الموجة كل واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: ويش عاملين يا جماعة؟ احنا فريمون ترانكيل، مستمتعين بالموسيقى. انتو مازيد ان شاء الله قاعدين تعملوا في جو كبير مع الموسيقى اللي كل مرة نحاولوا ننوعوا فيها. توالى 4:34 احنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية على ذمتكم. نمرو موزايك 23513000، هذا هو نمرو الواتساب. كان عندكم اقتراح متاع اغنية قولونا زيدة شنو قاعدين تعملوا، كيف كيف كانكم قاعدين تسوقوا. ماذا بيا كان ناخذ فكرة على حالة الكيس وحالة بياج. كما قلت لكم على ذمتكم 23513000. فما نخليكم توت سويت مع بون بلان.
2: بون بلان
1: توت سويت، نعطيكم أهم خرجات وسهرية الليلة في بون بلان. Oulila, ne manquez pas la grande soirée Wired avec le duo de musique électronique Airborne qui vont enflammer la piste. Au Fel Habibi Downtown, la soirée sera animée par Idriss et Aquanima. Fi restaurant les Dunes, essahriye bach tkoun ma Momo Ben Salem ou Radi Chaweli fil violon. Au Fel Aina Gamart, tasarou ma le concept Oh My Alien. Au Fel Bel Air, essahriye bach tkoun ma Showcase by Sanfara. Fil Fol Amour, tasarou ma le concept Piano Piano les années de bonheur. Au Fel Molo, bach tkoun ma le Alamiya sous le thème de Far Event. وفي الفلو تلقاو عزيز الغزويني وشو في واش فلو. وفي الفيرما ما تفلتوش عليكم لا سواري اكتبوت. نمشي للحمامات وفي الكاليبسو تلقاو سهرية 100% عربي مع مرتضى زاهر منيت تركي وغيست ستار تكتشفوه الليلة. وفي الكوزي بار The Closing Party by Disco Mashup. والليلة زيدة باش تلقاو The Closing Party في السندباد by دي جي مارو دي جي غزيدان وزي كفام وأمين الشريف. نتعداو السوسة وفي لو جاردان أو كوليبري تسهروا مع كونسبت إيت ماشين. وفي ستيبس تسهروا مع أفروبي ولاتين إديشن. وفي الجولف برو قنطابي اون سواري إكسيبسيونيل تستنى فيكم سو لو تيم دو نوتوريوس. فوالا هذو ما كانوا أهم سهريات وخرجات الليلة في البون بلان.
2: بون بلان
0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

المورسو هذا يضارب برشا الأيامات في فرنسا. موفي جو في بيلي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت هيت اراوند وورلد. هيت اراوند وورلد وباش نسمعوكم أقوى الأغنيات اللي ضربوا كيما الجمعة هذية من عام 1993. قديش عندها 1993؟ نقولوا احنا 33 سنة. انكرويابل 33 سنة. دونك اللي تولد عام 93 عمره 33 سنة. ما كي نسمعوا الموسيقى تقوش عليها البارح دايوغ في المرتبة الخامسة نلقاو ويتني يوستون في I Will Always Love You، واحدة من الساوند تراك متاع فيلم بودي جارد مع كيفن Costner.

Stéphane, نلقاو لا voix sensuelle نتاع Janet Jackson في That's the way love goes. غنية فيها برشا groove وقعدت أربع جمعات كاملين number one في الأمريكان بيلبورد.

وأكثر مورسو تكلاسة وتسمع وبطبيعة جي نمبر وان في التشارت متاع العالم الكل كما جمع هذية من عام 1993 هي الجروب سنو في انفورمر. ذكرتوها نسيتوها؟ أوكي نذكروها لكم بيان سور توت سويت على وزيك فيم في تبع الموجة.

0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. وللي يحب يعرف زعمة شنو فما عروض في إطار مهرجاناتنا الصيفية اللي بخيسك كملوا انتو كان نعطيكم فكرة شوية آخر على أهم العروض. سينو باش نحكي لكم قصة أغنية. شنية الأغنية وشنية اللي قصتها تعرفوها شوية آخر في حكاية أغنية. أما تدفيت نخليكم مع فنانة باش تكون ما بينيتنا نهار الخميس الجاي في مسرح قرطاج. نحكي على هيفا وهبي بدنا نروح وجوست من بعدها استني وسيف في الأخبار بدنا

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لطب الطوارئ تشيد في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بجهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تواصل العمل في الميدان لضمان التكفل بجميع المرضى، وخاصة الحالات الاستعجالية والخطيرة في ظل الظروف الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة وتوافد لافت للمرضى على أقسام الاستعجال. والجمعية تدعو مختلف المصالح الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ بأقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق الطبية وشبه الطبية العاملة بها. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية مبروك التومي يعتبر أن مسألة الانخراط في المنظمة الشاغلة تمثل اختبارا حقيقيا للهياكل النقابية في ظل إيقاف صلة العمل بالاقتطاع الآلي المباشر لمساهمات المنخرطين من أجورهم. والتومي يقول في تصريح لموزايك خلال يوم دراسي نظمه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد بالمقر المركزي للمنظمة إن الانخراط ليس مسألة مالية وإنما مسألة عقيدة وقانونية، باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد يحددان عدد المنخرطين والهياكل النقابية والمسؤولين النقابيين بناء على عدد المنخرطين. وبخصوص أعداد المنخرطين أوضح تومي أن الاتحاد لا يمتلك حاليا أرقام دقيقة وموحدة باعتبار اختلاف نسق تجميع المعطيات بين الاتحادات الجهوية والقطاعات، مشيرا في المقابل إلى أن المنظمة تطمح إلى تسجيل أعداد أفضل من تلك المسجلة خلال فترة الاقتطاع الآلي المباشر. تتواصل بمعتمدي تذهيب من ولاية تطاوين التدخلات الميدانية لتأمين التزود بالماء لفائدة متساكني عدد من الأحياء والمناطق المرتفعة، وذلك من خلال معاضدة المؤسسة العسكرية ووحدات الحرس الوطني لجهود السلطة المحلية. وتأتي هذه التدخلات في إطار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان توفير هذه المادة الأساسية، خاصة بالمناطق التي تشهد صعوبات في التزود والعمل على الاستجابة لحاجيات العاجلة للسكان. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة فارس تنقل عن مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني قوله إن مشكلة الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران لا تتمثل في القضية النووية، معتبرا أن القول إن الحرب ما كانت لتقع لو تخلت طهران عن تخصيب اليورانيوم يتعارض مع الحقائق التاريخية. مظاهر تصعيد في الضفة الغربية تتسع بين عمليات ميدانية واعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية، بالتزامن مع تسارع التوسع الاستيطاني في مشهد تتدخل فيه الضغوط الأمنية مع تغيير الوقائع على الأرض وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال انفجار أوسع. نهاية المواعيد الإخبارية قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فابونات، والمشوار يتواصل مع سوس الأغريبي ودلي وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوس الأغريبي مزيكا فام.

0: السبت واحد من نص نهار للستة متاع العشية.
1: الخمسة وعشرين دقيقة تحيل الناس الكل اللي نغمة الماء راهم روحوا من تبحيرة هيلة عملوها اليوم بشكيكة كما قلوها يشمعوا الصيف وإلا يشمعوا السيونس يونيك على خاطر أبغتير من هار ثلاث نورمالمون لو 1 سبتمبر دونك يبدأ الخريف وتبدأ دوبل سيانس ويبدأ عادك الخدمة صباح عشية ليل ونهار وانتوكا ربيعين الناس الكل وأنا ديما ننصحكم باش تقعدوا برانشي على موزيك كفام على خاطر بالحق بالموزيك متاعنا بالفقرات متاعنا بالبرنامج متاعنا نسيوكم بتبيع الستريس اي سورتو عادة صغيرات اللي نورمالمون باش يبداو يرجعوا بشوي بشوية للمراجعة. تحية للصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا اما زادة كما تعرفوا الناس الكل راهو السيف زادة مازال كمام فما عروض فما خروج فما عشوات البرة فما برشا برامج الواحد ينجم يعملهم في الليل. هذاك علاش نخليكم توت سويت مع مهرجان نت.
0: مهرجان نت مهرجان نت
1: ملا تو سويت نعطيكم فكرة على ما تبقى من المهرجانات ومن العروض الصيفية. كما تعرفوا أكثرية المهرجانات عملوا الاختتام امتاحهم ونبدأوا بمسرح الهواء الطلق في الحمامات وين تلقاو عرض الزيارة وفي مسرح الهواء الطلق في نابل تلقاو الزهو الجربي وفي مهرجان الجم الدولي صهرية باش تكون معاه تريبيوت جيبسي كينكس والليلة في إطار تظاهرة قرطاج في الصهرية باش تكون مع 24 عطر تون المحمد علي كمون في المسرح الأثري بقرطاج. سينو غدوة في إطار قرطاج أو في السهرية باش تكون معاه الفنان التونسي النجم لطفي بوشناق ومعاه راني زروق وغدوة في مسرح سيدي الظاهر بسوسة تصروا مع كازو في مسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر. هذوما كانوا بعض العروض وأهم العروض وهذوما هو شنو اللي فما راهو في مهرجان نت.
0: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: وشوية آخر نعطيكم فكرة على أحوال الكياس بالنسبة للناس اللي سي بون هكاها وعملت الباراسول متاعها باش يطلعوا في الكهرباء أما يسألوا على أحوال البياج على أحوال الكياس يلا ندرا الكياس معبي وإلا لا. أون توكا شوية آخر في بوان غوت نعطيكم فكرة على الطرقات وحدة وحدة في الثنية ديما ديما نوصيكم أو كتصبروا شوية كان فما صافطويل في البياج وإلا كان فما بوشون وإلا سيركولاسيون هاكا حاولوا توانسوا مع الموزيكا اللي كل مرة نقترحوها عليكم. مثلا استناو فنان باش يكون في الايامات الجايه حاضر بارمينو لهنا في تونس اسمه باه سلطان وباش يغني معاها سوما في غنيه سيغتن مو برشا فيكم باش يقولوا يا حسره هلا على الغنيه هذيا لنا برشا برشا ما سمعناهاش يعني اللي في قلبي على موزايك اف ام.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جاسة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تابع الموجة

رجعنا بكم العام 2003 وقت بلاك ايد بيس غني Where is the love على موزايك FM شي تبع الموجة. وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية 39 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس اللي عملوا التبحيرة امتاحهم. سينو توت سويت نخليكم مع حكاية غنية.

مغنيات تسمعها، وفما مغنيات تحس بها، وفما مرسوات ما تولدش فقط من الموسيقى، تولد من لحظة تاريخية، من مدينة تبدلت، ومن عالم كامل كان يستنى في حاجة جديدة. غنية اليوم هي واحدة من الأغاني اللي ولات رمز للأمل والسلام وتغيير التاريخ، غنية Wind of Change للفرقة الألمانية Scorpions.

تصوروا معايا المشهد هذا. موسكو صيف 1989، الاف الناس مجتمعين في مهرجان موسيقي كبير، وسكاربينز فرقة الروك الألمانية واقفة على الركح في قلب الاتحاد السوفيتي. بالنسبة للفرقة جاية من ألمانيا الغربية، المشهد كان يحمل معنى أكبر من مجرد حفل موسيقي. سنوات طويلة كان العالم مقسوم شرق وغرب، ألمانيا نفسها كانت مقسومة، وبرلين كان فيها حيط يفصل بين الناس، بين العائلات وبين أحلام أجيال كاملة. كلاوس مين المغني بتاع سكاربينز كان حاضر في موسكو وشاف بعينيه حاجة غريبة وجميلة. شباب من الشرق والغرب جايين يسمعوا نفس الموسيقى، يغنيوا مع بعضهم ويعيشوا نفس اللحظة رغم كل الحواجز اللي كانت موجودة في العالم. ومن هنا تبدأ الحكاية. من بعد رجوعه كلاوس مين كتب ويند اوف تشينج عام 1900.

كانت مستوحاة من تلك الأجواء، من الأحساس اللي كان يعيشه العالم وقتها، إحساس بأنه شيء كبير بصدد التغيير. والأجمل أنه الأغنية خرجت في لحظة تاريخية حقيقية في نوفمبر 1989، سور برلين سقط، ومن بعدها بعام تقريبا توحدت ألمانيا، وكأنه الكلمات كانت تصف ريح ما نشوفوهاش أما نحسوا بها، ريح التغيير. الموسيقى تبدأ بهدوء، جيتارة ناعمة، وصوت كلاوس مين كأنه يحكي مش يغني فقط، ومن بعدها تكبر الغنية بشوية بشوية إلى أن تولي نشيد كامل للأمل. الغنية ما كانتش تحكي على انتصار سياسي ولا على طرف ضد طرف، كانت تحكي على الإنسان، على الحرية، وعلى لحظة يكون فيها العالم مستعد يفتح صفحة جديدة. Wind of Change خرجت من ألبوم Crazy World عام 1990، ونجحت بشكل كبير برشا باش تولي واحدة من أشهر أغاني الفرقة، واحدة من أشهر أغاني الروك المرتبطة بنهاية الحرب الباردة وسقوط الحواجز بين الشعوب. لكن يمكن أجمل حاجة في Wind of Change هي أنه معناها موقفش عند 1989 ولا عند برلين، على خاطر كل واحد فينا عنده حائط برلين متاعه، حاجة كان يعتقد أنها مستحيلة تتبدل، باب تسكر، علاقة انتهت، حلم تأجل، أو حتى مرحلة من حياته كان يتصور أنها باش تبقى للأبد. ومن بعد تجي لحظة ما تعرفش بالضبط وقتش تبدأ، أما تحس أنه الريح تبدلت، وهذا بالضبط سر الغنية، إنها ما تقولكش إن التغيير سهل، تقولك فقط أسمع لعل الريح بدأت تتغير. يمكن هذاك علاش بعد أكثر من 30 سنة مازالت الغنية قادرة تمسنا، على خاطر بعض الأغاني تعيش على خاطرها مرتبطة بإحساس، إحساس إنك مهما طال الليل ومهما كانت الحواجز عالية ديما تنجم تجي لحظة تهب فيها ريح جديدة وتقولك إنه الحكاية مفاتش، وإنه التغيير حتى كان جاي مأخر ديما عنده ريح تسبقه. وهذه هي كانت حكاية Wind of Change The Scorpions. أغنية ولدت من لحظة في التاريخ، أما بقت تغني على أمل الإنسان، والريح اللي تنجم في لحظة واحدة تبدل كل شيء.

توسن. ريت كيفاش حرف واحد يبدل المعاني الكل. دونك سماتو توسن وإيناس في لا لا لا لا مزيك كفام في تبع الموجة. احنا مزلنا معكم لستة متاع العشية وقيت بوان غوت بوان غوت فرهتو بحرتو عملت الغطسة متاعكم. نتصور برشا فيكم راكم تقولوا زعما شنية أحوال الكيس أمان ما نحبوش نتنرفزوا بعد ما عدينا نهير هي على الأخر هذاك عليش تودفيت. نعطيكم فكرة على أحوال الكيس ونبدأ بمرنيق وين الحركة متوسطة للناس اللي ماشي الحمامات وإلا مروحة من الحمامات. وكي نقول مرنيق راني نحكي على بياج متاع المرنيق سينو فما سيركولاشون في مستوى الحمامات سود.

0: تبع الموجة
1: ديستانك تو سويت يما يما هو يلا كله بيسأل شو بدك. أوكي بدنا نسمع صوتك. أوكي تو سويت ديستانك يما على

0: خلينا في كاراوكي. هذا هو جونا لنا في تبع الموجة اللي مالوغوزمون وفيت بالنسبة لليوم تبع الموجة. أن غرون ميرسي للناس اللي تبعتنا من نص النهار كيف كيف. ميرسي اللي كنتي دالي. كان معنا زيدا يسري وأيوب في الديجيتال. كانت معنا كريمة ومكرم في ستوندار. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي نرجع لكم غدوة إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزي كفام. ونخليكم مع أميمة في الأخبار. ألي باي تشاو.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار. وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس.

0: الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المركز التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفوذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع نظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل أعداد الميزانية. والمرصد يشير في تحليل حول شفافية الميزانية إلى أهمية نشر ملاحق قانونية المالية بالتزامن مع مشروع قانون المالية بما يتيح للنواب والخبراء والمجتمع المدني الاطلاع على المعطيات ذات الصلة خلال مرحلة مناقشة المشروع والمساهمة في النقاش حول الاختيارات الاقتصادية والمالية. نسبة تقدم إنجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لاستخراج ومعالجة وتثمين الغازات المنبعثة من المصب المراقب بالرحمة من معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل بلغت حوالي 90% بطاقة معالجة تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، وفي ذلك في إطار ذلك العمل على تثمين النفايات المنزلية والمتشابهة. وفي إجابة عن سؤال النائب ريم صغير حول تصرف النفايات بالمصب المراقب أشار وزير البيئة حبيب عبيد إلى أنه من المنتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال خلال شهر أوت في حال عدم تسجيل تعطيلات جديدة من اضطرابات ووقفات احتجاجية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الولايات المتحدة تفتح جبهة جديدة في حربها الاقتصادية على إيران عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل قنوات التمويل المرتبطة بها خارج حدودها، في خطوة تستهدف ما تسميه واشنطن شبكات الظل المصرفية التي تستخدمها طهران في تحويل الأموال وتمويل تجارتها. وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تنقل عن وزير الدفاع الإيراني بالإنابة قوله أن البلاد لن تتوقف عن تعزيز قدراتها الدفاعية التي تردع العدو عن ارتكاب أي حسابات خاطئة أو مخططات ضده. الخارجية المصرية تقول أن وزير الخارجية ونظيره التركي بحث هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة حسب بيان الوزارة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فاب.نت، والمشوار يتواصل مع أحمد عادل في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، مزيكا فاب.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بمتابعة حناء لنتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. حتى التوى تقريبا 65-70 دقيقة أنت بالملعب، كل ملعب قدش فيه توقيت. بالنسبة لمباراة الملعب الأولمبي براد النادي الإفريقي متعادة مع الأمل الرياضي بحمام سوسة دون أهداف. منذ قليل كان تم كورة على العارضة من حسام بن علي. بالنسبة لمباراة الشتيوي في مرسى، تعادل ما بين تقدم الرياضي بسقيط الدير والمستقبل الرياضي بالمرسى دون أهداف. الماتش هذا يوصل 75 دقيقة. في المنستير في بن جنات 2-1 للاتحاد الرياضي المنستيري أمام الملعب التونسي. كان الملعب التونسي يفتتح النتيجة دقيقة 31 عن طريق وائل الورغمي، ثم رائد بوشني بعد من رأسية في دقيقة 34 وهدف آخر في 45+2 من صلاح البارهومي. كان سجلوا اللاعب كما قلنا صاحب الرومي من توزيعة لمهدي الجنوني. و 2-1 حتى التوى في الملعب مستر مجانات بالمنستير. بالنسبة لمباراة الطيب المهيري فيها زوز أهداف، وزوز أهداف فيهم أسيست لأوغبيلي أميانيل أوغبيلي، هو اللي أعطى لدوز أسيست في المباراة هذه في الزوز أهداف اللي سجلها من نادي الصفاقسي. هدف الأول عن طريق محمد الترابلسي ترابا، الجولة الثانية على التوالي سجل هدف المرة دي في دقيقة 23 كما قلنا من باس لأميانيل أوغبيلي وإياد بالوافي كيف من باس أخرى لإيمانيل أوغبيلي قبل ما يغادر بدقيقتين يعطي كرة لإياد بالوافي. إياد بالوافي يحضر كرة بالزر ويشوت الكرة في مرمى الحارس حمزة الغامي اللي كان خذا مكان الحارس سيف الدين الشرفي ما بين دو ميتون. دايور طارق جرجيس عمل 4 تغييرات ما بين فترة الزوز أشواط. غدوة تستكمل الجولة هذه وفيها 4 مباريات. نادي الرياضي بحملان في العرض ضد السيابي 4:30 متاع العشية. في نفس التوقيت النجم الرياضي الساحلي يستقبل نجم المتلوي. شيبة عمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يلعب ضد الاتحاد الرياضي ببجدن. تتويج جديد مرة ذي في الأو فوتبول، تونس تعتلي عرش إفريقيا للألعاب الإلكترونية وتضمن تأهلها لنهائيات كأس العالم القادمة. منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية فئة أو فوتبول موبايل يتوج بلقب بطولة كأس إفريقيا بطولة إفريقيا وتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم فيفا إي 2026. نخدموا بأهم النتائج خارج تونس. نبدأ بالبريمير ليج. في الأنفيلد ليفربول تعادل مع نوتنغهام فورست 2-2، بورموث تعادل مع إيفرتون 1-1، وكوفنتري ينهزم أمام هال سيتي 1-0، وتوتنهام متعادل بعد 36 دقيقة أمام نيوكاسل دون أهداف. ليفانتي فاز 5-2 على ريال بيتيس. ريال سوسيداد بعد 3 دقائق متعادل مع إسبانيول دون أهداف، وإشبيليا تواجه 8:30 متاع الليل أتلتيكو مدريد. 39 دقيقة في التيم فرانكي ما بين فيرونتينا وفروزينيني، وفروزينيني هو اللي متقدم 1-0. مونزا منهزم أمام أودينيزي 1-0. ساسولو متقدم على تورينو 1-0. وديما في السيريا اليوفي تلعب ضد بارما 8:15 متاع الليل. كولن فاز على هوفنهايم 3-2 في البوندسليغا. لايبزيغ فاز على بروسيا مونشنغلادباخ 3-0، ودورتموند متقدم 1-0 أمام هومبور بعد 37 دقيقة. ولونس في الليغا، لونس قريب توفى المباراة في الوقت بدل 90+3، منهزم أمام ستراسبور 2-1. والليلة نتفرجوا 8:15 على مباراة منتصر طابي لوريون ضد تروا، واليون يلعب ضد لهافر. النشاهد هذه كل أخبارنا الذي تلقى على موقعنا موزيكا فان بوينت. خليكم توم مع ماكي كامل الفريق في ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور. موعدكم اليومي من 6 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. اليوم نتابعوا معكم مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يحضر معايا في التحليل الفني نادر داود. مرحبا نادر.
1: مرحبا بك مكي، تحية ليك، تحية لسمير اللي خيانا معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: سمير السليمي، مرحبا سمير.
2: أهلا بك مكي، تحية ليك نادر الأولاد والناس الكل.
0: في الإخراج عدنان يسري، في الإخراج الرقمي كما قلت باش نتابعوا المباريات والبداية من ملعب حمادي العقربي في رادس، مباراة نادي الإفريقي من الحمام سوسة مع زميلنا عبد الوهاب بالحاج. مرحبا عبد الوهاب.
3: أهلا بك مكي، تحية طيبة من ملعب حمادي العقربي برادس، مباراة الجولة الثانية بين النادي الإفريقي وضيفه من الحمام سوسة. 72 ثقة لاعب والنتيجة من جهة متعادلة. سر إلى حد الآن مكي. الحقيقة مكي كان نحكي على أبرز ما جاء في المباراة حتى ويكا. شوط أول مكان مثالي جلة بالنسبة للنادي الإفريقي اللي ربما يمتلك الكرة في أغلب فترات اللقاء، لكن ما شفناش حاجة كبيرة، ما شفناش عمليات هجومية مركزة ولا تجديد واضح بالحارس الحزبي. الكرة كانت تخرج من خلف ببطء بما يسمح للمنافس بالتمركز. منافس جاء ربما لتشكيل صلابة دفاعية في مناطقه مع ربما تفط من المدرب ماهر كنزاري في مجال الشوط الثاني إلى مشكلة وسط الميدان ومشكلة البطء في إخراج الكرة نحو مناطق الخصم. هذاك علاش قام بتغييرات مع بداية الشوط الثاني، دخول الشيخاوي في مكان كيزومبي، معتز بدان في مكان الشريمي. منذ دقائق دخل اللاعب حمزة الخضراوي مكان بلال آيت مالك، وقديدة في اللحظات هذه احنا مكان كذلك، وباين معناه واضح النزعة الهجومية والرغبة في التسجيل. 74 ست لعب إلى حد الآن والنتيجة مازالت
0: عبد الوهاب. فقط التغيير الأخير اللي هو صادق قديدة دخل في تشكيل النادي الإفريقي، شكون الملاعب اللي أيمن الحرزي
3: في مكان أيمن في مكان أيمن الحرزي.
0: أيمن الحرزي واضح به. تأخذ معنا عبد الوهاب ونرجع معاك. دونك التوقيت حاليا 75 دقيقة في مباراة النادي الإفريقي مرحمة مبسوسة، مازال تعادل 0-0 في صفاقس. مباراة النادي صفاقسي ضد الترجي رجيز. فتحي بوجناح مرحبا.
4: مرحبا بك مجي انت كل مستمعينا في موزايكا فهم. نلعب دقيقة 76 والنتيجة مازال تقدم النادي الرجاء الصفاقسي بنتيجة 2-0 إلى حد الآن، هدف في كل شوط. النادي الرجاء الصفاقسي افتتح النتيجة دقيقة 22 بوت الحقيقة حلو برشا. الباس الأولى كانت من حسن مدو في اتجاه إيمانويل. إيمانويل بطلعة كبيرة خلي محمد طرابلسي في موقع مناسب، ومحمد طرابلسي زاد بالذكاء يعني صندري يسكر الكرة في شباك معلن تقدم من الدرجة الثانية. وهذه نتيجة الشوط الأول. في بداية الشوط الثاني دقيقة 55 إياد بالوافي يضيف الهدف الثاني إلى حد الآن في مقابلة الحقيقة صعبة برشا بالنظر إلى أداء الترجي الرجاوي في المقابلة هذه. كانت له بعض الفرص أهمها دقيقة 20 عن طريق مختار بن زيد، وكيف كيف زاد حمدي العبيدي دقيقة 71 وديب جو دقيقة 73 وأيمن دحمان يصدر الكرة نتاعو على مستوى التشكيلة مكي. بالنسبة لفريق الضيف ترجي جرجيز، سيف الدين شرفي حارس مرمى مع مختار بن زيد، جاسم بكيلاني خرج في دقيقة 46 وعوضوا آدم الطاوس، لمجد الرزيلي، صادق التوجي خرج في دقيقة 67 وعوضوا الهادي شرتيلا، سامبا ديوب، دافيد روي، ياسين كاسح خرج في دقيقة 46 عوضوا ريان سمالي، خليل قصاب، حمدي العبيدي وأدي بيجو. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي حارس مرمى أيمن دحمان، على يمين أيمن ريان دربالي وعلى يسار علي معلول. محور الدفاع يتكون من يوسف حبشية، حمزة المثلودي وكيفن مونديكو، وغسط الميدان في حسن مدو، محمد ترابلسي، جمال متيابا. في الهجوم إياد بالوافي خرج في دقيقة 58 وعوضوا غيس الصغير، إيمانويل زاد كيف كيف يخرج في دقيقة 58 وعوضوا جوسنا لولاندو في مقابلة يزفرها الحكم محمد علي كروية، المحكم الفار برينو تين، والمراقب حسين الحمروني. مكي في تقريبا 78 دقيقة لا النتيجة سيسي تقدم سين بلاش.
0: دونك سين بلاش للنادي الصفاقسي ضد ترجي رجيس. نمشي الملعب موسى بن جنات في المونستير، مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي مع سامي اسطنبولي. مرحبا سامي.
4: مرحبا بك مكي سمير نادر، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا. نتيجة هوني في مصر بن جنات 2-1 تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري على ضيفه الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي كان سباق في افتتاح نتيجة اللقاء هذا كان في دقيقة 31 وائل الورغمي كان افتتح نتيجة لصالح البقلاوة، كانت توزيعة من كاميرا الوائل المرغمي تمر على الدفاع الكل ويفتتح النتيجة ويغالط الحارس أحمد سليمان. ثم مباشرة وهذه فرصة كبيرة، فرصة كبيرة الملعب التونسي ويضيع فرصة التعادل وائل فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف ذري هو اللي ضيع فرصة تعديل النتيجة. ثم نرجع إذن الهدف التعادل كان في الدقيقة 33 كان قاد يقا يسدد على مارتين والحارس عاد في الدخيلي في الركنية. بعدها في الدقيقة بالضبط 34 توزيعة كانت من قديقة ورأسية بوشنيبة في الشباك. بعدها في الدقيقة 51 الجنوني أمدي ماتش الحقيقة عادة مقابلة ممتازة جدا، جاز تكنيك حلوة برشا كان وزع صالح البرغومي وصالح بالرأس يحط كرة في شباك عاطفة تخيلي. ما نعرفش ماك إذا كان تحب نمشي لتشكيلة الزود في رأس ولا نخلي لك الميكرو ليك
0: باهي تنرجع معاك سامي. فقط خلنا نمشي ونعمل طالع على ملعب شتيوي في المرسى، مباراة مستقبل المرسى تقدم ساقط الدار، التوقيت مغاير لبقية المقابلات في المقابلة هذية مع حميد شويق وفيها زادة الجديد. حميد مرحبا.
5: مرحبا بك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على مزيكا فام. بالفعل هم نلعبوا هوني في 87 دقيقة لعب بين مستقبل مرسى وتقدم ساقيت الدير. النتيجة تعادل 0-0، لكن خليني أقول لك مكي اللي اشتغل المباراة الثانية عديناها في الاحتجاجات وفي نسانية وفي الفار، ومباراة خليني أقوله بطل بتاعها كان الحكام عبد السلام ماني بقرارات غريبة وبرسة قرارات حقيقة تراجع فيها. خلنا نبدأ قبل تشكيل الفريقين مكي، نبدأ بفريق الضيف تقدم الرياض في ساقيت الدير. في حراسة المرمى عبد القادر شوية، بيرترون إبراهيم، حمزة الربعي، مصعب العجيلي، أيمن عزيزة، فراس عجرود، بيت بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، أسعد بوراوي، أكرم بهلول، وأمير الجواد. ما تشكيلة مستقبل المرسى، حمزة بشريفية في حراسة المرمى، محمد عزيز السيوي، أسامة جبالي، أسامة البحري، محمد أمين الشيش، محمد ريان الحمروني، كوني خلفه، أوجون جوا فيليب، أمين الله بن حميد، نور ماني، وهارون عياري. علاش قلت لك ماكي الحكم هو كان البطل تاع المباراة هذه؟ برشا قرارات في دقيقة 36 هدف كان سجله نور ماني وسو حسبه الحكم يعني تعيط لغرفة الفار اللي فيها درسات القنوات يمشي يشوف الفار ويلغي الهدف هذا. دقيقة 50 يعني عن ضربة جزاء زاد نور ماني تعاود عيط لدرسات في القنواتي يمشي يشوف غرفة الفار يمشي يشوف الفار ويعلن على ويتراجع عن اعلان عن ضربة جزاء ويعطي يرجع الكرة تلعب. في دقيقة 65 بيرترون ابراهيم يسجل هدف، الحكم مساعد عن لعب تسلل. قعدنا نستنى يمكن 5 أو 7 دقائق بس الحكم عاود مشي شاف الفار وبعدها قال على الاستد. وفي دقيقة 80 كان فما كورة بين ريان الحمروني وحمزة الربعي عطاها ركنية عاود عيط لغرفة الفار يعاود يرجع يشوف الفار يعطي ورقة حمراء لحمزة الربعي ويعلن على المخالفة مستقبل المرمى. هذا هو اللي صار يمكن اكثريته في الشوط الثاني اللي كيما قلت لك عديناه بين استناو الفار بين استناو احتجاجات وبين بس التغييرات كان عندنا وقت كنت تحب نقول لك
0: باهي. دونك حازم فهمت هما زوز اخطاء ضد مش اخطاء يعني زوز تزفروا كونتر المرسى وزوز تزفروا كونتر ساقيت الدير.
5: بالضبط اللي الثلاثه زفروا غلطين وعاود رجع وحتى الهدف اللي قال عليه حكم مساعد قال تسلل. قعدنا نستناو بالاقل حاجة 5 دقائق باش مشي عاود شاف الفار وقال وكيف قال به مش بونتو المره هذه لمسات موش تسلل.
0: باه واضح. دونك توقيت حميد حاليا
5: التوقيت نلعب وتوا في 88 دقيقه لعب وتعادل لحد الان 90 دقيقه لعب سامحني وتعادل لحد الان 0-0.
0: واضح. نرجع معك حميد، خل ناخذ راي سمير السليمي ونادر داود الساعه بخصوص النتائج والمقابلات اللي قاعدين تابعوا فيها. وتوا كنت سمير كانت فرصه على القائمه مره اخرى للنادي الافريقي في الدقيقه 82 نذكر النتيجه ما زالت 0-0. اليوم الكنزاري بدا التغييرات اللي صارت في الماتش الاولاني، ومن بعد عاود بدل رجع على نفس التشكيله اللي بدا بها الماتش الاولاني، وكانه ما زال قاعد يفهم، ما زال يلوج على الحل.
2: هذه هي الملاحظة الكبيرة، أنه في النادي الإفريقي ماهر كنزاري ما زال يبحث على التشكيلة المثالية أو التشكيلة الأساسية اللي يبدأ بها المباريات. الملاحظة الثانية أنه ما فماش ماتش سهل، شفنا اللي صاعدين من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية فرق محترمة جدا، شفنا تقدم سقية الدير إلى حد الآن يقدم في مردود ممتاز، وشفنا كذلك أمل حمام سوسة إضافة إلى جرزيس إضافة إلى بيجا وغيرها. إذن المباريات صعبة فمش مش سهل. ماهر الكنزاري يلقى في صعوبات، هذا مما لا شك والاختلاف فيه، لعب بنوعية لعب معينة، ثم في الشوط الثاني بدخول قديدة وبدخول شيخاوي وزدام وخضراوي يغير من الخطة ولا يلعب بزوز مهاجمين على غرار ماتش الأخير ماتش المتلوث
0: الشوط الثاني مباراة النجم المتلوث
2: بالضبط. والملاحظة الأساسية أنه فما ثقل صحيح على مستوى وسط ملعب النادي الإفريقي في الشوط الأول، في الشوط الثاني يحاول ماهر بالتغييرات أنه يقوي أكثر في النسق وأنه يدعم أكثر خط الهجوم. واضح أنه فما تسرع بالنسبة للنادي الإفريقي، واضح أنه فما ضغط كبير على الملاعبية، ولكن هذا حتى عملنا شفناه في بعض المباريات، شفناه في رادس أنه الفريق يلقى بعض الصعوبات ولكن في الأخير بالعزيمة ينجم يسجل هدف ويأخذ 3 نقاط. على كل المباراة في آخرها، ولكن أمل حمام سوسة قاعد يقدم في مردود دفاعي متميز.
0: نبدأ من أمل حمام سوسة والمردود الدفاعي. يوسف المويه برغم القدوم وكان متأخر برشا يعني وما شرفش على التحذيرات، لأنه نشوفه فما حاجة واضحة، فما معالم تاع حاجات تاع خدمة واضحة تاع تفاهم في أمل حمام سوسة.
1: هو المقابلة الأولى عمل تعادل مع اتحاد المنستيري، اليوم طريقة اللعب أو أسلوب اللعب مش يكون واضح، لأنه تلعب مع نادي الإفريقي في رادس الأكيد أنه الفريق مش يلعب بالدفاع المكثف ويحاول يلعب على الهجمة السريعة والهجمة المباشرة. نجح في تقريبا سد المنافذ خصوصا في الشوط الأول، والفرص كانت قليلة. حمام سوسة قاعد تعمل في مقابلة كبيرة على المستوى التكتيكي، على المستوى الانضباط الدفاعي، طبعا ما عندهاش فرص وبالتالي قامت بنصف الشغل، لكن المهمة بالنسبة لها أني متعادلة إلى حد الآن في دقيقة 84. الهدف اللي جاء من أجله تقريبا حمام سوسة إلى حد الآن قاعد ناجح فيه، في حين نمشي مع سمير ونعاود نأكد أن النادي الإفريقي والترجي الرياضي والنجم الساحلي خصوصا الثلاثة هذوما، قالوا لا النجم الساحلي تقريبا مقابلة عدات زوز لاعبين فقط، يمكن كشريدة والحارس لبقية ودكدو، لبقية الكل لاعبين جدد، لبقية الكل لاعبين ما كانوش أساسيين أو لاعبين جدد في النجم الساحلي. نفس الشيء النادي الإفريقي راهو يلزم الوقت، إذا كانت نحيل الفريق نحيله 5 لاعبين أساسيين وموش أي أساسيين، أساسيين وحاسمين. لما تنحي شواط هداف الفريق، ولما تنحي الظهير الأيسر السيري بتقريبا 3 أهداف و8 أسيست، يعني تقريبا السيري وشواط تقريبا نصف الأهداف الستة النادي الإفريقي كانوا موجودين فيهم، والزمزمي لاعب ارتكاز محوري واثنين محور دفاع اللي أعطوه استقرار وقتاش بعد خروج علي يوسف في جانفي. يعني نجي منقول نادي الإفريقي خرجوا له 6 عناصر أساسية، يزمك الوقت باش تخلق تفاهم وتناجنس وتشكيلة أساسية وآليات لعب، والظهير يتفاهم مع الجناح، وسط الميدان يلقى التوازن متاعه والخصال تكون مختلفة. هذا هو القاعد يبحث عليه. ماذا أنا قاعد نشوف
0: وعمل تغيير آخر توا دخول أسامة بوكرة مكان تدوس كانك، ما نعرفش اللي باش يكمل بدوز اتاكون ولا باش يعاود يرجع.
1: ما هذا اليوم بدا بالأربعة 3-3، بدا بسيدو خان أمامه الحزي والشريمي في وسط الميدان. الحزي لا أعتقد حسب رأيي الفني المتواضع أنه يقدر يكون لاعب وسط ميدان، هو لاعب جناح، اللمسة الفنية والنظرة متاعه والمهارات متاعه مش تاع لاعب وسط ميدان يعطيك التمريرات الحاسمة. وكين زومبي على اليمين، أيت مالك على اليسار، وكان مهاجم. الشوط الثاني قلت أنت عملت تغيير عكس المتلوي ومشى لل 4-2-3-1، اصبح هيكل الشيخاوي كصانع العاب خلف انكانك، 2 لاعبين ارتكاز قدام ومع خان، مشى الحزي المكان الاصلي كلاعب رواق، وايت مالك في 70 دقيقه مشى لل 4-4-2 اللي مشى بها في بين الشوطين في المتلوي. مشى 4-2 بثنين مهاجمين انكانجو قديده وبعد دخل الخضاوي والخضاوي على اليسار والحزي على اليمين. حاليا ايت مالك هاتوا نشوفوا شكون مشى كمهاجم ثاني مع قديدة. مع قديده وبالتالي قاعد يحاول تقريبا كل الأسلحة كل اللاعبين اللي عنده بخصال فنية هجومية إما مهاجمين أو أجنحة قاعد يلعب فيهم. لكن عبد الوهاب قال كلمة مهمة في الشوط الأول: غياب النسق السريع في بين الهجمة. يعني تحس التدرج بالكرة في نوع من البطء وهذا يساعد الفريق اللي يلعب بكثافة دفاعية. لما فريق يلعب لك 11 متكتل في 30 متر الأخير يزمك ترفع في نسق الهجمة، تغير من اللعب من اليمين لليسار، التسديد من بعيد، التوغلات الواحد ضد واحد. هذا الكل تقريبا ما نجحش فيه النادي الافريقي في انتظار إيجاد الحلول عن طريق كرة ثابتة عن طريق تسديد من بعيد. وبالتالي إلى حد الآن 87 دقيقة 0-0 طبعا نتيجة ممتازة تعتبر إلى حد الآن لحمام سوسة. والإفريقي كلمة حق في الوليد عبد الحق، عمار عبد الحق اللي هو ماهوش مركزه الأصلي قاعد يلعب، وهذا يدل على أنه حتى في محور الدفاع ماهر الكنزاري قاعد يلقى في الحلول. سيمبارا الأولى ليه على دكة البدلاء، أبو عبيد حكينا عليه كلاعب احتياطي حتى بعد خروج كل لاعبي محور الدفاع. أبو عبيد اللي كان احتياطي الموسم الفارط، ماهر الكنزاري اختار عمار عبد الحق لاعب شاب مش في المركز بتاعه على حساب أبو عبيد.
0: والهدف الأول لنادي الفريق الهدف من عبد الوهاب.
3: رادت
0: عبد الوهاب
3: اهلا بك مكي. افتتاح النتيجه في الدقيقه 88
1: صدام
3: قدامكم صوره رقم
0: معتز الزدام من تصويبه من خارج منطقه 16 متر و50،
3: خروج توغل بالكره عن طريق حمزه الخضراوي وكره مرتده معتز الزدام بارضيه ساحقه. دقيقه مردود النادي الافريقي تحسن كثيرا في الشوط الثاني مع التغييرات اللي قام بها الكنزاري. شفنا عديد الفرص سواء عن طريق الحرزي او عن طريق عمار جمال براسيه او عن طريق معتز الزدام لانجاء الهدف مع اصرار النادي الافريقي على التسجيل. صحيح لقاه صعوبات النادي الافريقي في هذه المباراه كما قال، كنا نطمع في نادر مع البطء في خروج الكرة، لكن التغييرات ربما حسنت من نسق اللعب وشاف النادي الافريقي انه يلزم يسجل فقدم بكل ثقل بالهجوم مع التغييرات مع دخول بقرة مع دخول صدق قديدة. اصبح اللعب هجومي بحت مع تراجع الفريق امام حمام سوسة المناطق الخلفية.
0: واضح عبد الوهاب تقعد معنا دونك توقيت 90 دقيقة لعب، تقدم 1 بلاش النادي الافريقي، هدف معتز الدام. معتز الدام سجل الهدف اما قبله فما تمريرة الاولى من الخضراوي وفما غيث الزعلوني اللي تقريبا هو اللي خلى الاسباس يتحل للمعتز الدام باش يصوب التصويبه هذيك.
1: طبعا حتى اخر كلمه قلتها اما عن طريق كره ثابته او تسديده، جاء عن طريق تسديده لانه الدفاع مكثف، تسديده ممتازه غلطه الحارس. ديما الزعلوني دائما كل ما يسعد يعطي الإضافة على الرواق، يجي يعطي عنصر المفاجأة للمنافس ويحاول أن يلقى الحلول. طبعا بتتالي الوقت تليت الهجمات زاد حمام سوسة لأكيد أنه بدنيا الفريق يمكن زاد يحس بإرهاق بتعب لأنه بالنسبة ليه مقابلة دفاعية كبيرة. الهدف جاء في, في, في وقته والنادي الافريقي يلزمه تعرف مطالب بالنتيجة بالانتصار. الأعداد للمقابلة القادمة اللي هي مهمة جدا في التأهل في الدور التمهيدي الأول. في نفس الوقت باه الكنزاري قاعد يبحث على الحل، لاعبين جدد تقريبا 5 لاعبين جدد في التشكيلة الأساسية، يلزم الوقت.
2: فما ملاحظة بسرعة تخص النادي الافريقي جمعة الأخرى مع المتلوي بنك الاحتياط هو اللي عمل الفارق في دوزيام ميتون، حتى من الخطة تعميها الكنزاري تحول لأربعة 4-2 لأنه عنده على البنك ملاعبي يحسقوا الأساليب هذه. اليوم في الماتش لحد الآن متاع اليوم ماهر الكنزاري لعب 3 و4 خطط متغيرة في الأخير ولا يلعب 4-4-2. الإضافة إلى ذلك بنك الاحتياط شكون اللي جاب البونت؟ الخضراوي بنك كان على البنك ولا
0: كان على البنك.
2: النادي الافريقي في حاجة إلى التسربات، يلزم يتعداو على اليمين وعلى اليسار. لو سول اللي عمل التسرب وخ
6: خذي الباس روتري مشى الخضراوي. اثنين اصرار الزعلوني على الكره والتسديد. ثلاثة غي صاحب الهدف معتز الزدام سجل الهدف من تسديده قبلها زوز تسديدات ما كانوش ناجحين. اذا واضح ان التوصيات بالنسبه للنادي الافريقي هو التسديد. شفنا عمار عبد الحق يسدد، شفنا عدد من الملاعبيه حل التسديد كان امام النادي الافريقي، مؤشر ايجابي. النادي الافريقي يصر على التسجيل في المتلوي في اخر لحظات الماتش، اليوم في اخر لحظات الماتش. هذه شخصيه فريق وقوه بنك وكذلك التعامل مع ماهر ولو انه الماتش فيه عدد كبير من الصعوبات.
0: نحكي على المقابله اللي وصلت الدقيقه 90 زائد 2 تقدم للنادي الافريقي 1-0. هدف معتز الدين في الدقيقه 88. مازلنا باش نرجعوا نحكيوا على المقابله هذيك، خلينا نتابعوا بقيه السكور في المقابلات. ساعه نبداو بالتوقيت المتقدم اللي هو في مباراه ولا فما جديد يظهر لي في مباراه صفاقس وترجي جرجيس. فتحي ما شي يسمع فينا، دونك نمشي والحميد شويقي في ملعب المرسى ونتندون التحق بنا فتحي بوجناح. حميد وفات المقابلة ولا مازلت؟
5: بالضبط بعد ما ذهب الحكم 10 دقائق الدقيقة 100 أعلن الحكم من لهماني عن نهاية المباراة بتعادل سلبي بين مستقبل مرسى وتقدم رياضي الشقيق الزهير. رغم الضغط كبير عملته مستقبل مرسى خاصة بعد ورقة حمراء تحصل عليها الشقيق الزهير، محاولات الحقيقة فما كرة في رأس عيسية بعد عمل فردي لوج هو على تونسي لكن الحكم معطاه سيمولاسيون وعطاه ورقة صفراء وانتهت المباراة بتعادل سلبي كما قلت لك. نرجع إن شاء الله بعد بالتصريحات مدربية.
0: شكرا لك حميد، دونك ترجع معنا بعد بالتصريحات. نمشي لصفاقس، هل فما جديد ولا لا في مباراة نادي صفاقس ترجي الرجيس فتحي بوجناح؟
7: مكي مرحبا بيك، ما تمش تغيير على المستوى النتيجة ديما تقدم النادي الرياضي الشاقسي بهدفين صفر زوج بوندوات مركان محمد طرابلس وياد بالوفي في الشوط الثاني. توقيت 95 يعني هو 90 زائد 7 الحال 7 دقائق بدل اضافة الحكم في المباراة هذه.
0: فتحي 2-1 ولا 2-0؟
7: البوتو بالنسبة لترجي الجرجيس الحكم قام بإلغاءه لوجود تسلل بناء على إشارة المساعد الأول وبعدين استنى الكونفيرماسيون من غرفة البان اللي كما قلت لك فيها برينو ستيل وبعدين أعلن أنه ما تمش هدف لكن هذه هدمة خطيرة يقطعها دحمة.
0: فما هدف ولا فماش هدف ترجي الجرجيس؟ تم إلغاء
7: الهدف والله احنا الاشاره بتاع الحكم على اساس انه الغاء يعني ما احتسبش الهدف نتاع ترجي الجرجيس لكن لازمنا نزيدو.
0: واضح فاتحي، واضح فاتحي. دونك السكور قديش وقت بديل زين فاتحي؟ خلينا نمشيو للملعب المنسير الاتحاد الرياضي المنسير الملعب التونسي مع سامي اسطنبولي. سامي مرحبا.
8: مرحبا بك من جديد، وصلنا هوني في ملعب نص بن جنات 88 وفما استعرف الحارس احمد سليمان بعد تدخل من يوسف الشافي لاعب الملعب التونسي. نذكره هوني في وسط بن جنات تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري 2-1 على فريق البقلاوه. نذكره بشريف الاهداف دقيقه 31 وائل الورغمي ثم رائد بوشنيبه يعدل في دقيقه 34 وفي دقيقه 51 صالح البرهومي يضيف الهدف الثاني. حاليا باش ترجع الكرة للعب للاتحاد الرياضي المنستيري بالضبط في منطقة 18.
0: قديش توقيت سامي؟
8: توقيت بالضبط 89 دقيقة لعب بالطبيعة ما زلنا ما نعرفوش قديش الحكم باش يضيف في المقابلة هي.
0: واضح تو نرجع معك بعد شوية. خلينا نرجع مرة أخرى الملعب الطيب المهيري في صفاقس فتحي.
7: النتيجة إذن الآن إلى حد الآن تقريبا دقيقة قبل نهاية المقابلة في الوقت بدل الضيع تقدم نادي الرياضي الصفاقسي بصوت واحد فرصة خطيرة لكن تصويبها ضعيف، من محمد صالح المادبي. الهدف هو اللي جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق الهادي الجرتيلة هو اللاعب البديل اللي كان أخذ مكان صادق التوشي. إذن تصحيح
0: النتيجة إلى حد احتساب الهدف تاع هادي الجرتيلة.
7: وقبله تم الغاء البونت بتاع باحتساب تسلل لفائده نادي الرياضي الشاقسي وقتها.
0: دونك 2-1 السكور لصالح النادي الصفاقسي ضد الترجي الجرجيسي قبل دقيقة من نهاية الوقت الإضافي في المقابلة. زاد 6 دقائق الحكم و7 دقائق
9: سبع دقائق وتجاوزناها وفي اللحظة هذه مكي الحكم يعلن الحكم محمد علي قروية يعلن نهاية المقابلة النادي الرياضي الشاقسي وضيف ترجي جرجس بانتصار وتفوق النادي الرياضي الشاقسي نتيجة 2-1 أهداف النادي الرياضي الشاقسي محمد طرابلسي الشوط الأول إياد بالواد في دقيقة 55 وفي الوقت بدل ضايع اللاعب البديل هادي جرتيلا يذل النتيجة إلى ترجي جرجس اللي هي النتيجة 2-1 هي النتيجة الأخيرة في المقابلة هذه.
0: يعطيك الصحة فتحي تطلب الخط في التصريحات نرجع معك بعد شوية. دونك نهاية مباراة النادي الشاقسي ترجي جرجس بانتصار SSS 2-1 نرجع الرادس مع عبد الوهاب بالحاج وين وصلت المقابلة وقديش أضاف الحكم حسين بولعريس في مباراة النادي الأفريقي من حمام سوس عبد الوهاب.
10: مكي 96 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت تقدم النادي الأفريقي هدف مقابل 0 عن طريق معتز الدير في دقيقة 89 صول الخيل الحكم زاد 10 دقائق وقت ضايع. نقول القائل علاش 10 دقائق لأنه في مناسبتين تعطل جهاز التواصل بتاعه بينه وبين بقية الحكام وبينه وبين غرفة الفار هذاك علاش خلا برشا وقت دونك مع توقف لشرب الماء هذاك علاش دونك 10 دقائق زادهم توا مروا 7 دقائق منهم 97 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي الهدف بالتسعة 89 عن طريق معتز الدام.
0: نرجع معك خلينا نشوفوا ملعب المنستير قديش زاد الحكم في مباراة اتحاد منستير الملعب التونسي سامي.
11: الحكم هوني في ملعب
0: قديش سامي؟
11: 8 دقائق هوني في ملعب مصر بن جنيت عديوا منهم 2 دقائق وهذه فرصة الملعب التونسي لكن الحارس فهم سليمان يخرج ويأمن الكرة عنده كرة حاليا الاتحاد الرياضي المنستيري داخل كرة عند أحمد سليمان يلوج لشكون يعطي الكرة قدامه.
0: ما زلنا باش نعود ونرجع معك دونك مازال أقل من دقيقتين في مباراة النادي الإفريقي أمل حمام سوسة ومازال تقريبا 5 دقائق في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي تقدم للاتحاد الرياضي المنستيري ضد الملعب التونسي 2-1. نذكر أن مباراة المرسى مع ساقيت الدير وفات بتعادل 0-0 مقابل في ورقة حمراء لتقدم ساقيت الدير الحمزة الربعي ومباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس وفات بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي 2-1 ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. ما زال أقل من دقيقتين في مباراة رادس النادي الأفريقي حمل أمل حمام سوسة. نكملوا مع عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب
10: مكي مع عودة للرادس لقطة طريفة صارت في اللحظة هذه كرة ثانية دخلت للميدان الحكم في باله باش يخرج الكرة سجل الهدف وقت اللاعب مهيب الشامة بس بالكرة الأساسية وتصدى لها تسديدة هو على القاع الكرة الثانية سددها الحكم في شباك مهيب الشامة. إذا مازالت الثقة يبقى على نهاية المباراة.
0: لا لحظة عودرة ناخذ تعليق من سمير ونادر لأنه من الجولة الثانية تشوف العجيب حكم يشوت معناه سايب استاد كامل شاطها في الجول.
6: خلق كورة كانت هجمة للمال حمام سوسة فما كورة أخرى في التيران بحظة للربيتر بصيب العريس
0: تيران كامل 120 متر وشاطها في الجول
6: مركز على الكورة الأخرى وكان وقف الهجمة خاطر فما زوز كورة تولي معناها حرم مال حمام سوسة من يا أخي أقا وجابها في الكاش.
0: شوفوا العجيب نادر
1: تضعف يا ودي مازلت تشوف تضعف بطولة تضعف تاع تونس كو قانون جديد عملنا حتى ملتقطي الكورة شفتهم من ماشل تعدى لازم ملتقط الكورة يولي يحط الكورة على البلو نتاعها المكان المخصص تاعو يقعد بعيد
0: في البريمير اللي عملناها في وقت الكوفيد وتنحات من بعد
1: هذيك مثلا في تونس ما تصيرش في تونس لازمها قانون من الضابطة ومن الجامعة باش حتى ملتقطي الكورة ينضبطوا وملتقط الكورة انت في بالك شكون يقول لهم
0: بيان سور ماهوش يعمل
1: شكون يحررهم يا مسؤولين يا مدرب ضيع الوقت ما ترجعش الكورة لم الكورة قبل الوقت وصادت في عدة مباريات.
0: نرجع لعبد الوهاب في رادس. عبد الوهاب
10: مكي في اللحظة هذه يعلن الحكم على نهاية مباراة النادي الافريقي وضيفه أمل حمام سوسة بفوز النادي الافريقي بهدف دقيقة 89 عن طريق اللاعب معتز الدام الهدف الحقيقة يسحق النادي الافريقي على كم الفرص والضغط اللي مارسه في الشوط الثاني مع التغييرات اللي يقامها
3: المدرب ماهر الكنزاري. إذا واحد صفر لصالح النادي الإفريقي مكي.
0: واضح تطلب الخط عبد الوهاب في التصريحات إن شاء الله من بعد شوية. ما زلت مقابلة واحدة قاعدة تتلعب اللي هي مباراة دونك نهاية المقابلة مباراة النادي الإفريقي وعمل حمام سوسة انتصار النادي الإفريقي 1-0 هدف معتز الدام دقيقة 88. ما زلت مقابلة واحدة قاعدة تلعب هي مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري للملعب التونسي. وين وصلت المقابلة سامي اسطنبولي؟
12: تونسين تخلعب وأمدوا بعد ما ضيع فرصة كان وجه لوجه مع الحارس محمد سليمان رجوم كان الملعب التونسي وضربة جزاء حاليا للملعب التونسي.
0: ضربة جزاء دونك للملعب التونسي باهي. ينقلوا الحميد زاد يستنى معنا شوية ميسيرش نتابعوا معك هل باش يصير التنفيذ توا سامي؟
12: يبدو انه يقوم رجوع للفار نشوفوا فيه مجال ما عطاش الاشاره نتاع تنفيذ ضربه الجزاء هذه احتجاج كبير من لاعبين الاتحاد المنستيري.
0: سامي اون اتوندون فيريفيكاسيون تاع الفار خلينا نمشي بسرعه على حميد الشويقي في ملعب المرسى. حميد
13: هذا معنا مكي مدرب التقدم الرياضي الثقيل دارس اللي نقعد نسمعوا مع بعض.
14: الرحمن الرحيم كيف نقولوا احنا حضرنا بالقدام مع البرامج تاع تحضيرات مباراه وديه حتى نوعا ما الانتدابات معناتها اللي حابين عليها مع بنسبة كبيرة كانت موجودة. دخلنا الأسبوع اللي فات والمباراة بول انتصار اليوم عارفين احنا جينا في تنقل مع فريق كيف حتى وعمل انتدابات باهية ومع مع مع يطار فني كوفا والعثرة متاع الأسبوع اللي فات ما تتخلي المباراة ما صعيبة. جينا عقدي العزم انه معناتها في الظروف الكل انه معناتها ثلاثة نقاط هي ممكنة وجينا مع تبعنويات عالية مع تشفت المباراة دخلنا أول 20 دقيقة مع كيف ما نقولوا احنا كنا الأولين على الكرة جيتنا عديد الكرات الثابتة والركنيات معناتها كانت عنا بعض الفرص معناتها مش المحقة لكن كنا قراب من المرة بالمنافس المنافس رجعة وكانت مباراة متوازنة معناتها الشوط الثاني شوية معناتها بالإرهاق متاع اللاعبين خاصة في الخط الأمامي معناتها والورقة الحمراء معناتها في 15 دقيقة الأخيرة خلتنا نوعا ما معناتها أننا نتراجع ونرضى شوية معناتها بالنتيجة الموجودة على الملعب ومعناتها 4 نقاط من 6 ممكنة بالنسبة لتقدم ساقي الدير احنا كنا فرحانين بهم لكن إن شاء الله بإمكاننا أحسن معناتها إمكان ساقي الدير معناتها في المباراة القادمة كل مباراة تلعب وتحاول تحصل النقاط نتاعها إن شاء الله.
0: شكرا يسري بن كحلة. خلينا نرجع ملعب المسير ومعناتها نرجع معك حميد كان فما تصريحات فما قرار. هذا سامي
12: مرحبا من جديد هوني ملعب مصطفى بن جنات والحكم بعد ما اعلن ضربه جزاء للملعب التونسي غرفه الفار تستدعى باش يعمل الفيريفيكاسيون اللي لازمها تتعمل ويقرر انه يلغي ضربه الجزاء ونتيجة لحالها هوني في مصطفى بن جنات تقدم الاتحاد الرياضي المنافري 2-1 قدام فريق البقلاوه تقريبا تعديت الدقائق القانونيه كانت 8 دقائق اعلن عليها الحكم المقابل هذه وصلنا 99 دقيقه لعب وبدانا في اللعب هنا في ملعب مصطفى بن جنات ومباشره الكره من حارس احمد سليمان للتمس لصالح الملعب التونسي رجع الحارس عاطف السلي للثور عاطف السلي طويله في وسط الاتحاد المنستيري وتدخل الدفاع في التماس تقريبا فريق الاتحاد المرابي المنستيري كله في المناطق الدفاع والجماهير هوني طالب بالصفرة النهائية للحكم بيزفر شنو يزفر التماس الاتحاد المنستيري يرجعها دفاع الملعب التونسي كورة عن ملعب توتي والكورة في التماس الاتحاد المنستيري ما عادش يلوش في العادة على صنع اللعب تقريب الاتحاد المنستيري اليوم مرينا موجه ممتاز جدا تفير كرة بين الدفاع والهجوم الحقيقة رينا معناها جمال كروية ممتازة جدا لكن الدقائق هنا نشوفوا انتماس دفاعي بين اللاعبين الاتحاد المنستيري كل كرة للملعب التونسي لكن داعي لكن جانبية والكرة ترجع عند أحمد سليمان التوصل في لاعب داعي يجري ياكل كورة لمدة 6 متر بالساعة ربح على الوقت والحكم يراقب الساعة بتاعه ويمشي باش يدخل بين أحمد سليمان واللاعب داعي كورة في السكانتر اتحاد المنستيري قاعد يلعب باش ينفذ الكورة هذه انذار للأحمد سليمان بسبب تغيير الوقت أحمد سليمان يتحصل دقائق هذه اللحظة هذه على انذار إذن الكرة عند الاتحاد المنستيري مستنى ونعلم عزوز فايز الفريق
15: ولحظة الحكم يعلن على نهاية المباراة حسني العكس يعلن على انتصار الاتحاد المنصري هوني في ملعب مصفى بن جنات 2-1. نذكره بشريط الأهداف وائل ورغمي الثقة 31، رائد بوشنيبة الثقة 34، والثقة 51 صالح البرهومي هو اللي يهدي الاتحاد لأول انتصار في المشوار هذا في
0: يعطيك الصحة سامي. دونك نرجع معك بعد شوية في التصريحات. نمشي للصفاق قبل مع فتحي بجناح. فتحي بسرعة بس
16: بيك بنجزاكم مستبدأ نفسا يعني لأنه تقصحون بس أنا في ملعب طيب نهيري في قاعات ملعب طيب نهيري مش نسمع مدارب تدوزي زيجين ما سوى مشاهدين
0: نسيح مدارب على المقابلة هذه أكيد بقى مازال باش تبدا نادو صافي ولا مازال
17: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كما يلزم، ضيعنا كنا احنا نسحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثة قبل ما يتسجل في أساس على على على هفوة في التمركز نتاعنا، كنا نجم نجنبوه الهدف الأول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات أعطيته كلها وضيعنا، شفتوا معنا في بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي تفرجت المقابلة مغمية كأنها مش مقابلة متاع بداية موسم وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين وإن شاء الله توم علينا لنحضروا مقابلات الجاية إن شاء الله.
0: كان هذا منصف مشارك مدرب الترجي هذه الجرجيسي. باش نمشيو للمرسى مع حميد الشويقي. حميد
18: ماذا بتفعل لك معنا المدرب عماد بن يوسف اسمه في تصريح كان
19: بس نجيبوا لنقايات النقاط في المقابلة القادمة ما أنت فماش حاجة تخوف.
18: سمحنا خطنا مخر عليك برسانة على موزة أي كفام بعد هزيمة من بنزرس ومردود غرب جزيزة ضايع اليوم زيادة فما هديسة لتنحات فما سيطر يمكن حتى الصوت الثاني لكن النتيجة ما تبعت
19: هذيك الكورة ما أنت الشوط الأول قدمنا شوط باهي، ما أنت لعبنا ضد منافس محترم اللي قاعد متكتل في المناطق متاعه يلوج على هزمة سريعة، جاءنا ثلاثة فرص واضحة في بداية الشوط الأول ما أنت ضيعناهم. تعرف كيما تمركيش يصعب اللقاء، كملنا الشوط الأول زادة بالبداء. الشوط الثاني ما تجمش تحكي على مقابلة نتاع كرة قدم فيها توقفات نتاع 7 و8 دقائق، تلعب 5 دقائق ترتاح 8 دقائق، ما فماش بسق وكملت هكيك ما تجمش تقول أكثر من هكيك. نخدموا أرواحنا، عندنا فريق محترم الخدمة واحد إن شاء الله نقدموا ونجيبوا نقاط في اللقاء القادم.
0: هذا عماد بن يونس. شكرا لك حميد الشويقي. فاصل قصير وراجعين نكملوا معكم مع محللينا الفنيين في ريكاب سبور.
20: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: رجعنا معكم في ريكاب سبور دونك نهايه جميع المقابلات. انتصار نادي الفريق على ملعب حمام سوسه 1-0، هدف معتز الدين دقيقه 88، تعادل مستقبل مرسى مع تقدم ساقط الدير 0-0، انتصار الاتحاد الرياضي المنستيري على الملعب التونسي 2-1، هدف رايد بوشنيبا وصالح البرهومي للاتحاد الرياضي المنستيري في دقائق 34-45، وهدف وائل ورغمي للملعب التونسي دقيقه 31، ونادي صفاقس ينتصر على ترجي رجيس 2-1، هدف محمد طرابلسي الجوله الثانيه على التوالي سجل ترابلسي في دقيقة 23، إياد بلوي في دقيقة 56، أساساس والهادي جرتيلا في دقيقة 90+3 سجل هدف الترجي الرياضي الجرجيسي. خلنا نبدأ مع النادي الإفريقي والانتصار في الأخر. يعرف ليفكتيف مليح، ما يعرفش ليفكتيف مليح، جرب ما جربش، التاريخ يدون 3 نقاط للنادي الإفريقي. يونشيني بعد انتصار صعيب في المتلاوي، سمير اليوم انتصار في رادة صعيب، مش صعيب كيف جاء 3 نقاط للنادي الإفريقي.
1: هذا المهم، المهم هما 3 نقاط بالنسبة للنادي الإفريقي. نحن نتكلم على بداية موسم، نتكلم على حرارة مرتفعة، نتكلم على فريق بلا حكاية نادر على التغييرات الكبيرة اللي مست كل خطوط تقريبا اللعب متاع النادي الإفريقي. إذن المطلوب هو الطمأنينة، المطلوب هو الهدوء، المطلوب هو 3 نقاط، وقد حصل النادي الإفريقي على الغاية متاعه. النادي الإفريقي في الماتش الأولاني كما قلت قبيلة سجل في آخر الماتش في ماتش صعيب ياسر مع المتلوي، نفس الشيء في الماتش هذا في آخر الماتش، ولي النادي الإفريقي عنده كاركتير، وخاصة تحكيه على اللياقة البدنية وبنك الاحتياط.
0: نرجع معك سمير أنت ونادر، خلنا نرجع على فتحي بوجناح في صفاقس. فتحي
2: مكة على كريم سي قيس المتلاسي من أحسن كفاءات عندنا في تونس، مدرب قاعد يخدم مع سي بلال، الناس قاعدة تخدم، قاعدة تعطي من أحسن كفاءات وللجمعية وتبارك الله، يعني عنده برشا تجارب كبيرة في على مستوى الفريق الأول. سجلنا تقول لي ما مشكلة احنا رامي. حتى الفريق حتى درج درجية وقالوا مش سداني سايب علينا تو مش نحكيه في قصة أخرى نشوف نحكيه كرة نحكيه كون لونتا ما كانش بريما في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت الأحنا في المومون في بريم تاعنا هذيك الليسونسيير، وبعد خذينا بجميع الأمور. شوط الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا أكثر من فرصة الحقيقة، كما فما تصديات أيمن دحمان في المقابل ما عرفنيش نستغلوا أنه نقطة المباراة في الثالث هدف. اليوم عودة إياد بلوافي مهمة جدا، وتسجيله تسجيله في اللقاء، دخول حكيم زيادة مش يعطي أكثر فاعلية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيرتو، وأكثر ثقة على مستوى التحكم بالكرة، خلقنا فرص. اوكي تقول لي انت ترانزيسيون ولا على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجي رجيس ربح شوي وسط الميدان، لكن شوط ثانيه عرفنا كيفاش نكونوا موجودين بدخول غايه الدخول امتي بيلي اللي اعطونا اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان.
0: عبد الكريم النفطي، نمشي مباشرة للرادس عبد الوهاب بالحاج وتصريحات النادي الإفريقي أمل حمام سوسة. عبد الوهاب
3: معنا مكي، تصريح يوسف الميدي مدرب أمل حمام سوسة.
0: يوسف المويبي نواصل معك عبد الوهاب، تطلب الخط كي تبدا الامور واضحه، دونك باش نرجعوا معك للتصريحات المدرب امل حمام سوسة يوسف المويبي، وكيف تصريحات النادي الإفريقي. وين نادر؟
4: والله تحيه المعز بوتا، ذكرني هدف صدام اليوم ضد أمل حمام سوسة، هو نفسه في مقابلة أنا كنت موجود فيها في 2023، هدف زدام ضد حمام سوسة وقتها كان مع الترجي، كيف كرة راجعة على الطاير، كيف سجلها هي نفسها، ما شاء الله ملا ذكر أنا موجود فيه
0: بارك المقابلة وانت نسيت ومعزة ذكر
4: هو حتى الواحد الفيديو بعثه لي يعني نسخة مطابقة للأصل من الهدف متاع اليوم. دونك 6 نقاط في الانطلاق مهم جدا لفريق متغير بنسبة كبيرة قبل مقابلة تشامبيونز ليج.
0: خلنا نعود ونرجع عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب
3: معك مكي، اللي تاتيزيك ديانا تريشور نزيت من العباية عندهم تلقيهم برشا مجهود تبدو اللي طار خينا شوية لكون عارفين العباية حتى ديرات مجهود يتزيد دعم جهولو الهجوم نتاعو. دونك أنت لعبت على جوتي صغيرة هذيك الكرة جوزيان بال ندخل كثير نتاع ومحفز جاب أستاذ مبروك عليهم تنمية فاز يستحقوا لكن نحن زادة عملنا ماتش محترم كما كنت نقول نادي البريق مش هو المنافس المباشر عنا منافسين مباشرين وقويين لازمنا نكونوا في الموعد دونك درجوا اللعبية الكل على الكور وعلى المزدود وعلى التسعين
0: تكتيك يوسف المويبي هذا مدرب امل حمام سوسه باش يمشي لسامي الاسطنبولي تصريحات مباراه الاتحاد الرياضي للمونستيري لا باه نرجعوا ليوسف المويبي
3: مع كان باك حاجات كبيره انا لازم نكون كان مدين للنادي هذايا وكما حكيت قبل المباراه عشره كبيره في تحديداتنا ومحبه كبيره دونك اليوم خدمتنا تحسم علينا باش نكونوا في فريق منافس اليوم انا ندافع على اليوم حمام سوسه بكل ما كان يرد من قوه وان شاء الله نكونوا موفقين.
0: يوسف المويبي وذكريات كبيره مع النادي الافريقي والفريق اللي كبر فيه مليح. يوسف المويبي اليوم يلقى روحه ويلعب ضد النادي الافريقي في السادرات مع كمدرب ولعب ضد النادي الافريقي مع النجم الرياضي الساحلي لكن اليوم كمدرب ويوسف ما زال صغير معناها ما زال من المدربين الشبان الكره في الداخل هذيك الكره ما نعرفش رجع معنا سامي اسطنبولي ولا مازال ما رجعش معنا سامي الاسطنبولي لانه مبقاش برشا وقت نادر دونك في قراءه في في النتائج وانت هكا اعمل الماتشات نتاعك كيما تحبش ما نخسركش بالوقت.
4: لا البدايه بسقيت الدايه بصراحه مفاجاه ساده اليوم غير 3 لاعبين ينتصر المباراه الاولى يجيب تعادل من خارج القواعد تقول يلعب مع العمران ولعب مع المنصة مازال ما يلعبش مقابلات كبيره لكن الفريق هذا اختار انه يلعب مقابلات الكل مع الترجي مع النادي الافريقي مع بلوزداد مع فرق كبرى الكل باش

0: اسكيما فلاكس كيما العاده مع عوده اياد بالويفي مع قبولي. نادي رياض الصفاقسي لعب مقابله محترمه جدا صراحه امام منافس عتيد وقوي جدا نفس المريح نقولوها المستقبل رياضي بمرسى اللي قاعد يضيع في عدد كبير من الفرص شفناها مع سيابي واليوم كيف كيف المستقبل رياضي بمرسى عنده فريق محترم ولكن تضيع الفرص كما قال المدرب نتاعو قاعد يخلي في مشاكل وضاع في النقاط.
1: شكرا لك سمير السليمي, شكرا نادر داود, شكرا يسري في الاخراج الرقمي, عدنان في الاخراج, مكرم التنسيق الرياضي وجميع زملائي في الملاعب الكل. المواعدة مع الاخبار مع امام بن علي وبعد يجيكم صلاح في كورنيش ويكاند.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: مزيش ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
4: ما تفوتش الفرصة, امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
3: جو كبير.
4: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
3: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
4: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
5: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمك تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
6: وأنا غني يا حبك أنا وغني
5: ودي جي باش في ميموريز لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. تسكر تلقاه مع رانسكريتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جامارت بمساهمة موزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس تأذن بالاحتفاظ بسائق سيارة إسعاف تابعة لأحدى المصحات الخاصة ومعه مرافقه وشخص ثالث، وذلك أثر تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام نمف من ضبطهم في حالة تلبس البطاعات وحيازة المواد المخدرة داخل سيارة الإسعاف الخاصة بمنطقة برج لوزير بالزهرة. وتعود تفاصيل الواقع لدى وفر معلومات دقيقة لدى الوحدة الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بحمام نمف تفيد باستغلال سيارة إسعاف خاصة من قبل سائقها ومرافقيه كنقطة لتعاطي وترويج المواد المخدرة، مستغلين في ذلك طبيعة المرفق الطبي لتفادي الشبهات والأمن. وبناء على مخطط أمني محكم وتنسيق ميداني، تمكنت الدورية الأمنية من مداهمة سيارة الإسعاف الخاصة وضبط المضمون فيهم متلبسين، وأسفرت عملية التفتيش الدقيق والمنجزة داخل سيارة الإسعاف وعلى عين المكان عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة كانت معدة للاستهلاك والترويج ومخفاة بأحكام. وبحالة الملف على النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالمضمون فيهم الثلاثة على ذمة الأبحاث وإسناد الإنابة العدلية لفرقة الشرطة العدلية بحمام نمف لمواصلة التحقيقات والكشف عن بقية الأطراف المحتملة تورطها في هذه الشبكة. معتمدية ودمليز من ولاية جندوبة تشهد إنجاز مشروعين رائدين لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمة أفضل للمتساكنين، يتمثلان في بناء سوق أسبوعية ومسلخ بلدي بقيمة إجمالية تناهز 2.5 مليون دينار، وذلك ضمن مشاريع التنمية المندمجة بالمنطقة. وتسجل الأشغال نسبة تقدم بلغت 30% بالنسبة لمشروع المسلخ البلدي الذي تقدر تكلفته الجملية ب1,313,000 دينار، في حين بلغت نسبة الإنجاز 25% بمشروع تهيئة السوق الأسبوعية والفضاء التجاري بكلفة تقدر ب595,000 دينار للسوق و472,000 دينار للفضاء التجاري. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصادر في وزارة الخارجية التركية تؤكد استدعاء السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنا ميدانية تركية في مياه البحر الأسود. ومصادر عالمية تقول إن الدبلوماسيين الأتراك شددوا خلال الاجتماع على أن الالتزام بتدابير السلامة في المنطقة هو شرط إلزامي، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الأطقم ومدى الأضرار التي لحقت بسفن حتى الآن. عناصر الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن نحو 3,000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين بعد 3 أيام من الفيضانات التي خلفت دمارا هائلا. وهيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال تفيد بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد ارتفعت إلى 675 قتيلا، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سلح دين سكوحي ومراد وكمال فريق كورنيش ويكانت. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. سلاح الدين السكوحي، موزايك اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم، هذه كورنيش ويكاند. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بطبيعه تحيه لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا توا في كامل تراب الجمهوريه. انتم اللي اخترتوا الفريكونس موزايك اف ام. زاد نسلم برشا اللي تبعوا فينا على السيت موزايك اف ام .net. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. الناس توا اللي في كرهبه اللي شدت ثنيه، بطبيعه ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله بطبيعه الطريق سلامه للجميع. نسلم عليكم الناس الكل كي العاده، ونقول لكم لهذا موعدكم كورنيش ويكاند كالعادة. ضيوفنا اللي تعودتوا بهم ديما في حواراتنا، وديما نرجع معاكم لأبرز الأخبار الثقافية وبرشا موزيكا زادت استنى فيكم. دونك اللي راح من البحر توا نسلموا عليه، زاد اللي بتبيع شد ثنية وقصد ربي أيا كان شنو باش يعمل عنده كي لما مع أصحابه باش يمشي يقعد في بلاصة باش يمشي يلوج على استيكاما، نسلموا عليك خويا وين ما كنت موجود، تحياتنا ليك، احنا مهندسينك. وزاد تنجموا تتفاعلوا معنا وتبعثوا لنا تصوركم وتساؤلاتكم واقتراحاتكم وكل شيء، تنجموا تبعثوه على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تتفاعلوا معنا وإحنا نقرأ تفاعلاتكم في المباشرة. بتبيع نسلم عليك بالكل. مراد بلاك حل معنا في الأخراج، تحياتي ليك. طارق العجمي في الأخراج الرقمي موجود معنا، زي نسلم اليوم على كيب دي برود حلذية شندول وليندا بالحاج، تحياتي ليكم. وبتبيع نسلم عليكم أنتم مستمعينا، وإن شاء الله ربي تكونوا بخير. في ساعتنا الثانية اليوم معنا ضيف نجم قلوب من عيار ثقيل، 30 سنة على قريب يسكرها من المسيرة في الميدان الفني بتحديد المسرح التمثيل الاخراج برشا دي كاسكيت باش نحكيو عليهم بعد مع ضيفنا معز القديري اللي باش يكون موجود زادا فرحان برشا باش نحكيو شويه على الكوريغرافي باش نحكيو زادا في ساعتنا الاولى مع شيماء العوني اللي باش تكون ضيفتنا لهنا في الاستوديو زادا انتم مستمعينا تنجموا اي تساؤلات لضيوفنا شيماء العوني ولا معز القديري تنجموا تبعثونا على 23513000 هذه كورنيش ويكاند من توا حتى التسعة
1: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل
2: كانكم في اثنين وأسعوا بيننا وحيدة وحيدة حبوا بعضكم في الكيس تو توصلوا الناس الكل ما غير ما تزربوا ما غير عارك وبتبيع وأسعوا بينكم بشوية موسيقى هذه Purple Disco Machine Ghost Town على موزيكا فيم تحية لكم وين ما كنتم موجودين هذه الموسيقى هذه كورنيش ويكاند

0: معكم بعد شوي تتواصل فقراتنا مزيكتنا جونا وننسى وزيادة انه بتبيع عديمة تفاعلاتكم موجودة على الواتساب مزيك فيم لحظة رجعينا
1: كورنيش ويكاند كل عرصة واحد من 7 لـ9 تعليل
0: بس بيع نذكركم ديما انه الواتساب 23513000 نحب نسلم برشا بعثتنا برشا مساجات على واتساب نسلموا عليها قالت لنا بالضبط باش نقراها كيما هو المساج عسلامه موزيك انا نجوى الزين من نابل بربي اليوم عيد ميلادي نحب نعمل ديديكاس لروحي العزيزه الغاليه ونقولها كل عام وانت بخير يا روحي تبيع فرحه بروحها ديديكاس لروحها ان شاء الله كل عام وانت بخير نجوى الزين من نابل نسلم عليك برشا برشا انت زاد كانت تحب تفرح بروحك كانت تحب تعطينا ديديكاس كان عندك صديقك توا تحب تشكى منه مسير شبعتنا على 23513000 احنا مازلنا مكملين معاكم توا بتبيعة احنا مازلنا عنا فقرة بعد شوية نكتشفوها مع بعضنا اكيد في بورتري

0: Samedi 5 septembre, Infoline 20 910 000, l'application IJA de Skelty.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. كورنيش ويكاند كل عرس واحد من السبعة لتسعة متاع الليل.
1: واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما، نحكي على شخصية فيتو كورليوني من الفيلم الشهير، خلينا نقوله تريلوجي اللي كان حاضر فقط في جزء الأول. نحكي على شخصية فيتو كورليوني للممثل مارلين براندو، تقريب معنا من أهم الشخصيات. لكن من بين المعلومات أنه مارلين براندو لما تم اقتراحه للدورة ذي كان مرفوض من شركة الانتاج، قالوا له راه واسمع ذي اختنا منه راه بشي تعبنا كذا. لكن مارلين براندو كبش فيه وقتها المخرج فرانسيس فورد كوبولا وقال اللي هو لازم يكون هو اللي موجود، شكون فينا ما يعرفش ذا جاد فاذر لوباران، واحد من اقوى الافلام في تاريخ السينما اللي ماخوذ من كتاب الماورو بوزو اللي هو زاد كاتب السيناريو او السيناريو في حياته، ياخذ عليه اوسكار برشا حاجات على الفيلم هذا، لدرجه انه خرجوا بعض سيريات وافلام تحكي على الفيلم هذا كيفاش تعمل باش يفهموا من قوه البرودكسيون. اليوم ذي شاندول زميلنا باش يهزنا في الموند نتاع شخصيه فيتو كورليوني، واحده من اقوى شخصيات المافيا الايطاليه، ولا خلينا نقول المافيا ما يحبوهاش برشا الكلمه اللي بدلوها بعد بكلمه فامي. برشا تفاصيل على الشخصية هذه باش نسمعها توت سويت. بورتري
2: نجوم السينما ولا التلفزة اللي يكون عندهم تأثير على الجمهور في الدنيا وفي التمثيل عددهم قليل، والقلة القليلة النادرة هي اللي تتحول المرجع ثقافي يتجاوز الشاشة وتولي من الشخصيات الحاضرة في الثقافة الشعبية وكأنها شخصيات حقيقية لا تنتمي للخيال. الدون فيتو كورليوني زعيم المافيا الشهير.
3: Freedom. You're my older brother and I love you, but don't ever take sides with anyone against the family again. Ever.
2: هو صحيح أكبر زعيم مافيا، لكنه كان رمز معقد للسلطة للعائلة وللوفاء. فيلم The Godfather اللي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا عام 1972 والمقتبس من رواية ماريو بوزو يبقى ديما دراسة عميقة في السلطة والعائلة والولاء والخيانة. على هذاك مازال بعد أكثر من نص قرن يتصدر قوائم أعظم الأفلام في تاريخ السينما. تولد فيتو باسم فيتو أندوليني في بلدة كورليوني في سيسيليا. بوه وخوه تقتلوا على يد زعيم المافيا المحلي، وبعدها أمه ضحات بحياتها باش تمنحوا فرصة الهروب للولايات المتحدة. غادي بدأت رحلة صعود طويلة ما تبنيتش بالقوة وحدها، بل بالصبر والذكاء والقدرة النادرة على قراءة البشر قبل ما ينطقوا بحتى كلمة. اللي يميز كورليوني انه ما يشبهش للصورة التقليدية لزعيم العصابات، ما يعليش صوته، ما يندفعش للعنف، كان كيولي آخر الحلول. وقت اللي كانت تحيته قائم على عالم الجريمة بقى يقدم نفسه كأب حنون وزوج مخلص. التناقض ما بين قسوته في الخارج ودفء داخل العائلة كان أكثر عناصر الشخصية إثارة وإقناع. ولعل سر خلود الشخصية هذه إنها ما تطلبش من المشاهد إنه يحبها ولا يكرهها، بل تخليه يحب يفهمها. العمق هذا ما كانش يكتمل لولا الأداء الأسطوري للممثل الأمريكي مارلون براندو اللي غير صوته ووصل حتى قطن وسط فمه أثناء الاختبارات باش يمنح كورليوني النبرة والبحة الشهيرة اللي في صوته. الأداء اللي تم تتويجه بجائزة الأوسكار عام 1973، وعامتها مارلون براندو رفض الجائزة بسبب عدم تمثيل السكان الأصليين تمثيل صحيح على حد تعبيره في صناعة السينما الأمريكية.
4: The winner is Marlon Brando in The Godfather.
5: Accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Justine Littlefeather.
2: وبعث في عوضه ساشين ليتل فاذر، الممثلة والناشطة الحقوقية الأمريكية ليعود أصلها للهنود الحمر، وقدمت نفسها نيابة عن براندو وقالت للحضور بإيجاز أنه للأسف الشديد مارلون لا يمكنه قبول هذه الجائزة بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر أساس أمريكا والمواطنين الأصليين متاعها.
6: Hello, my name is Sashin Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
2: قبل ما يجسد روبرت دينيرو الشخصية نفسها في مرحلة الشباب في الجزء الثاني ويفوز هو زادة بجائزة الأوسكار في سابقة نادرة لزوز ممثلين يتم تتويجهم بالأوسكار على الشخصية نفسها.
7: Well, I'm happy that one of my boys made it. I think this is a very richly deserved award. I think Robert De Niro is an extraordinary actor and he's going to enrich the films that are made for years to come. And I thank you on his behalf.
2: برشا جمهور يقول عالم التمثيل مع عمره ما عاش ثورة كما اللي عملها مارلون براندو اللي غير من نمطية والأداء المبالغ فيه واللي كان متعارف عليه وقت ظهوره. هذا هو فيتو كورليوني واللي هو مارلون براندو.
0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
8: تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. بتبيع نسلموا ياسر على مستمع من كندا سفوير لشوفير تاكسي في كندا يسمع فينا نسلموا عليه يعطيك الصحة وإن شاء الله أخويا تكون عامل بون كيف معانا. نسلموا زادة على بودور وزياد تونس يعيشوا في قطر عامل ديديكاس لأخوهم طلال بتبيع بمناسبة الزواج متاعو اليوم. بتبيع إن شاء الله مبروك عليه. زاد نسلموا على رانيا جوست. نحب نسلم زادة على ذي أخونا يحب يسلم على زوجته اللي هو نزار قال يحتفل بزواجه العام السابع هذا من زواجه ويحب يهدي لها غنية محمد رمضان جديدة. جوست يعني زار أين الرومانسية في غنية محمد رمضان جديدة؟ اخترنا هيك غنية رومانسية مزيانة على الآخر وبالعديد على الموسيقى. هات نرجعوا الفترة مهمة في الموسيقى زيادة نحكي على فترة الألفينات. هذه ميوزيك هول.
0: ميوزيك هول.
8: تخيلوا معنا بداية الألفينات فما لمسان وقتها اللي هو توا الماسنجر لامبتروا لايبود التليفونات كل شيء في وسط المعنى هذوما الكل غنيات بتبيع كان كل واحد عنده بلاي ليست. وأول واحدة هي ليدي غاغا بوكر فيس. في 2008 ليدي غاغا دخلت العالم البوب بقوة. بوكر فيس ما كانتش مجرد هيت وقتها ولت واحدة من أكثر الأغاني شهرة اللي تمثل نهاية 2000 والأغرب الأغنية وصلت للنمبر 1 في برشا بلدان وخلت ليدي غاغا تتحول في وقت قصير من فنانة جديدة لواحدة من أكبر أسماء البوب في العالم. وبعدها هي نيلي فرتادو كانت اصلا معروفه اما الاغنيه هذه كانت نقطه تحول كبيره في مسيرتها. نحكي على برودكسيون تاع تيمبلاند صوت نيلي المميز وفمك البيت من اول ثواني اللي خليك تعرف الاغنيه سي ترايت وسط المرتبه الاولى في بيلبورد هوت 100 ولت واحده من اكثر الاغاني المميزه في الالفينات. وبعد جات الاغنيه اللي مستحيل تقريبا تسمعها وما تحزش اللي حفله باش

I got a feeling الأغنية كاملة معمولة باش تقول لك حاجة واحدة. Tonight we're gonna have a good time. والمفارقة إنه الأغنية خرجت في وقت العالم كان يعيش في أزمة اقتصادية كبيرة. عمل Black Eyed Peas عطاو لنا الساوند تراك متاع الهروب من الواقع والاحتفال. I got a feeling ولت واحدة من أكبر أغاني الحفلات في تاريخ البوب وبقت حاضرة في الأعراس الحفلات والملاعب وحتى في كل الحفلات لسنوات. ثلاثة أغاني بتروستيل مختلفين نحكيو على Poker Face Pop, Say It Right Electro R&B و I got a feeling Party Anthem. عمل قاسم مشترك بينتهم إن كنت عايش في الألفينات مستحيل تقريبا ما سمعتهمش. هذه ميوزيكال راجعين بعد شويه.

0: هذه موسيقتنا إذا جونا بتبيعن. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. بعد شوية شاي ملعوني بشكون أحبانا ضيفتنا اليوم باش نحكيو على الرقص الشعبي بين المشاعر الحركات والمعنى بعد لحظات.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استبي بونك وموزايكا فام.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. اتسكر تلقاهم على تسكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت لحد 30 أوت في فولامور جامارت مساهمة موزايك فام. كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من 7 لـ9 متعليل.
0: تحياليكم مستمعين وين ما كنتم موجودين. كي العادة هذا موعدكم في كورنيش ويكاند باش نحكي وتو على حاجة ممتازة ترجع بينا لتراثنا، حاجة زادة فيها من ذاكرتنا كتوينس باش نحكي وبركدي بركدي مع ضيفتنا اليوم الرقصة والكوريغراف والممثلة بنت الكيف شاي ملعوني.
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: شاي ملعوني مرحبا.
3: عقيمة.
0: شنو حوالك؟
3: يعيشك.
0: صحة بخير؟
3: عايشك.
0: الحمد لله، مرحبا بك. احنا اليوم بتبيع في الحوار هذا باش نحاولوا نفهموا أكثر، خاطر الناس تسمع كلمة رقص تاخذها من البعد السطحي نتاعها، ناس تشطح فقط معناها، لكن ما يعرفوش انه راه فما أبعاد. خلينا نبداو الساعة قبل ما ندخلوا أكثر في خدمتك في اللي عملته الكل، لكن شنو أول حاجة جبدتك للرقص؟
3: هو بدي غرام الحق متاع ربي، ما بديتش مغرومة بالرقص التونسي بيان سور، الأول بديت كيما في الجينيراسيون تاعي معناها بالستريت دانس والجو هذيك، ومن بعد في طريقي للبحث نلقى روحي هكا مهتمة أكثر بالرقص التونسي، تو سامبلومون على خاطر سألت سؤال روحي معناها علاش انا نعمل في الدانس وشنية اللي نحب نوصله. دونك بشوية بشوية فهمت اللي لازمني حاجة ترجع لهويتي وترجع لتاريخي وترجع لبلادي.
0: في بحثك على الهوية هذه، شنية الحاجة اللي جبدتك مثلا في الرقص التونسي؟ نعرفوا احنا كل بلاد مثلا عندها موروث في الرقص متاحة، في سواء البلدان الشقيقة ولا حتى معناها حتى البلدان اللي بعيد علينا، كل بلاد وثقافتها، في التونسي بالذات معناها شنو اللي فت انتباهك أكثر؟ حاجة يمكن ما كنتش تعرفها قبل.
3: اي صحيح، وانا ما كنتش نعرف الحقيقة، وبديت الحكاية اني تفرشت في عرض بالصدفة الفرقة الوطنية الفنون الشعبية الدونسارية القدم، قدم لهم تحية. دونك قعدت بيت قلت يا اخي احنا عنا شتيح كما هكا، وعنا يعني نلقى في انرجي، نلقى في موزيكا ياسر حلوة، دي ريتم، نلقى دي كوستوم، يعني قلت كيفاش نجمو تعبر على تونس الكل في تابلو بركة معناه. دونك هذيك الحاجة اللي شدتني،
0: هذيك اللي لفتت انتباهك أكثر. نحكيو أنه زاد تعديت بالمسرح، نحكيو على اسم مهمة خدمت معاه كما معز العشوري، حافظ خليفة، جمال العروي. المسرح كان هو تاريخ باش توري فيه أكثر رقص وإلا غرام آخر؟
3: هو ما نجمش نفس الاثنين، أما أنا بجيت بالمسرح قبل يعني تغرمت شوية بالدونس وحدي، ما عملتش حاجات بروفيسيونيل، بعد بجيت بشوية بشوية نعم في حاجات أماتور، بعد خلت البروفيسيونيل وأميمتون شديت طريق تياتر، اكتشفت بختي فيا ومزلت راني نكتشف.
0: مزل ده، هو ديما يقول لك الإنسان ديما يتعلم، ديما يشوف وديما يلقى. ايه
3: صحيح. دونك بديت في المسرح، وبعد نلقى لينا توا لوجع لي ونخدم فيه انه نعمل حاجة تجمع الحاجات اللي انا نحبهم الكل، معناها كي تشوف حاجة تقول هذه شيماء، عارش كان فهمتني ولا لا؟
0: فهمك حاجة تمثلك معنا.
3: ولا حاجة تمثلني، وكيفاش تمثلني بالحاجات اللي أنا نحبها ونحب نعملها معنا.
0: قبل ما ندخل معاك في العمق، ما إيجي نبدأ من فوق ساعك، سمحني في الكلمة بالتفاهة، أول حاجة الراوها معنا، تنجمش تتفسر لي أكشتيح في العرس شنو نجم نسميوه؟ عبيت تدخل البيست تشطح على موسيقى شعبيه، شنو نجم نسميوه؟ وين نصنفوه الخانه هذيك متى يدخل يبدا يهز يديه الفوق ويبدا يشطح بطريقه، وكان تسال يقول لك ما نعرفش انا نتبع في الريتم، شنو نجم نسميوه؟ فين خانه نحطوه الرقصه؟
3: حاجه دي. والله حاجه في الدم، هي مفهميش تونسي ما يعرفش يشطح راهو، اما جوست احنا المعني المختصين في الرقص التونسي رديناها منظمه باش انت تنجم تعديها للاجيال وتنجم تقريها وتنجم كل شيء، اما هي حاجه نحسها في دمنا، معناها تسمع ربوخ ولا تسمع فزاني ولا تسمع سعداوي تهبط طول تشطح، معناها حاجه بالحق روحانيه كما نقولوا نحن
0: بالضبط،
3: اكثر من انها جسد ولا حاجه. والشتيح تحب ولا تكره بجينيه بالحاجات هذوما، معناها بالعروسيات نتاعنا بديت بالحكايه هذه كامل العروسيات
0: بالضبط، نشوف حتى دي شو معناها، فما ناس كي يمشيو نحكي ماهمش دي بروفيسيونيل، مي ناس اللي مغرومين ويعرفوا مطلعين معناها. و اسكو معناها نحكيو حتى اكثر في خاطر مثلا انا نحب على التسميات، مثلا انا لهنا نحل الكتاب على الايقاعات الشعبيه، انت قلت انه تونس اكثر دوله في افريقيا تميز بالايقاعات الشعبيه، انا مثلا من التسميات فما الغيطة، الفزاني، السعداوي، المربع، بوحلة، فما بحر من الايقاعات هذوما اللي معروفين كا، ولا فماش حاجات اخرين تسميات اخرى؟
3: هو عندنا الحقيقه عندنا برشا ايقاعات تونسيه كما قلت لك، سوف كو فما ايقاعات مستعملين اكثر، وبيش هذه الحكاية بديت أولا بغنيات، خاطر فما غنيات الأكثرية مثلا يستعملوا إيقاع الفزاني ولا إيقاع الغيتا،
0: دونك لازمك باش تشطح فزاني
3: صحيح، دونك هكيك بديت. وفما إيقاعات زادة يفرضوا عليك في الأعراس، مثلا في العروسات مستحيل ما تلقاش طبيل وزكار اللي هو طبيل وزكار باش يعمل كنوبه نتاع السعداوي سي معناها هذه حاجه لا غبار عليا دونك فما حاجات تفرض عليك
0: مثلا يقع كيما بنوارة مثلا اسكو معروف مش معروف
3: بنوارة اي اكيد معروف بنوارة وبنوارة قبل يشطحوه انسي الكبار يهبطوا عندهم تكنيك يعملوها بالجبة متاعهم معناها ويهبطوا يعملوا بنوارة
0: هو في الرقص الشعبي احيانا ما عارفش كان غلط ديما وقفني وديما قولي احيانا ديما كراو في الرقص المعاصر مثلا في العالم ديما يتطلب قدرات جسديه كبيره ياسر حتى في ستيل نتاع البدن لازم يكون حاضر ثم ستيل وزن معين زاد لكن احيانا في الرقص الشعبي التونسي الوزن معناها ما عنده حتى أهمية أحيانا معناها ماهوش كيما لي كريتير اللي موجودين برا مع هذا نعرفوا ناس معناها نشوفوا في عروض مش حتى فقط نحصروها في عروسات فما اختلاف بعيد برش على الرقص اللي تعرفون اللي قلت لي من الأول بديت به فما لقيت اختلاف كبير معناها مهربت جملة من الاستيلة ذاك
3: هو الحقيقة أنا أول ما تغرمت بالرقص التونسي في باليش أنه يتطلب تكنيك وريبيتيسيون كيما هكاك انا كنت نقول انا نشطح تحطني في عرس نشطح
0: ايه دربوكا وكذا
3: دونك انا سافا نلقى روحي تنلقى روحي ايفيكتيفمون لي ما طلعتش هكاك الحكايه معناها اول ما دخلت للتروب ناسيونال جيت شوكي معناها على لي ريبيتيسيون على فما بوستور نتاع بدن فما كورديناسيون ما بين اليدين والساقين فما ريتم فما يعني حاجه اخرى جمله الحقيقه ماهيش فاسيل راهي تتطلب وحاجه اخرى زاد لازمك تكون عندك درايه بالموسيقى وانا ذاك علاش مشيت قريت موسيقى من بعد باش تعاوني الحكايه خاطر ما تنجمش تقول رقص تونسي وما تقولش موسيقى لازم تكون انت عندك درايه كبيره بالايقاعات كل ايقاع شنو هي الضم نتاعو شنو هو التيك نتاعو كيفاش تشطح وي
0: هذا مهم برشا احنا بعد شوي باش نسالك اكثر على الرقصه التونسيه من قبل التو شنو هو اللي تطور فيها شنو هو اللي تزيد شكون بالطبيعه اللي ينجم يكون ريفيرونس اليوم نجم نعتبره في تونس هذا الكل بعد لحظات
4: لا بدنا نروح
5: لديفا هيفا وهبي لتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
6: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
5: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام
1: كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل
0: مستمعينا ذاكر تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك متاعنا موزايك اف ام نسلم برشا بتبيع على ضيفتنا اليوم شي ملعوني بنت سليان مش كيف خبطت انا كبيره بنت سليان نسلم عليك برشا ونسلم على سليان الكل
3: عايشك
0: ميرسي سالتك قبل الفاصل انه الرقصه التونسيه شنو اللي تطور فيها من قبل التو شنو اللي تزيد يمكن
3: هو بدا المره الاولى الرقص نعرفوا اللي هو بدا من زينه وعزيزه وبعد دخل مع الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه ودخل الدانس كلاسيك في الدانس نتاعنا جوست باش يهذبها الخطوه خاطر الخطوه نتاعنا ثقيله فما حاجات لازمك تعملهم بلا فما حاجات لازمك تعملهم دومي بوينت دونك الحكايه اللي دخلت انه كالتهذيب هذاك نتاع البوستور نتاع ظهرك نتاع يديك نتاع ساقيك لكن تقعد هي نفسها الخطوه واذا تطورت نطوروها امام
0: ثقل معناها ثقل اي اوكي دونك هذا اللي كان موجود معناها انه الرقصات القديمه تم ساقلها باش تولي اكثر فيها تكنيك اكثر تنجم تعلمها وتورثها
3: فوالا اي سورتو تنجم تعلمها خاطر هي ماهيش في الامبروفيزاسيون خطوه لازم مبنيه كيفاش الركزه وين ساقيك اش يعملوا الباسان اش يعمل يدك لهني شنو تعمل وقتاش تبدل ساقك وقتاش تبدل
0: هذا عكس العروسات الحق راه شيء هذا عكس الراو في اليد في شيره الراس في شيره الساقين في شيره هو بيدو في شيره معناها اختلاف كبير البروفيسيونيل خاطر علاش لهنا ناكدوا راهو ماهيش حاجه اعتباطيه للرقص راهو فيها قواعد وفيه دي تكنيك مهمين برشا لازم يكونوا موجودين نمشي معاك انه انت في جوان كنت في صربيا
3: صحيح
0: ديريكتومون حاب انت عملت ماستر كلاس غاديك شنو هو اكثر حاجه سالوك عليه
3: الايقاع خاطر فما ايقاعات يشبه الايقاعات نتاعهم هذيك ياسر حاجه عجبتني معناها فما ايقاع عندنا تونسي اسمه ايقاع الهروب
0: اوكي
3: وهما عندهم نفس الايقاع دونك جربنا نعملو خطاوي ولقاو رويحهم على خاطر الريتم
0: يعرفوه.
3: يعطيك الصحة، ريتم مجروب. باغ كونت خدمنا حاجات في السلو هكا شوية ما لقاوش رويحهم. دونك محليه محليه الاختلاف ومحليه بالحق. هذا علاش انا حبيت الرقص التونسي. راهو باش تخرج من بلادك تلقى ما تقدم، يعني تلقى حاجه تقدمها نتاعك انت.
0: شنو اللي خلينا اليوم كما انت قلت يخلينا نقدموا الرقص التونسي بكل ايقاعاته يكون موجود في العالم؟ شنو اللي ناقص اليوم؟ خاطر احنا مثلا نشوفوا في عديد ما نعرفش كيفاش نقولها تكنيك مهم في العالم، فما ثقافات ورقص من نوع معين قاعد ينتشر بطريقه كبيره برشا. شنو اللي لازم اليوم باش الرقص التونسي يوصل اكثر؟ كيما انت قلت مادام وصلنا لقينا في صربيا حاجه تشبهنا، نجم نلقاو في برشا بلدان اخرى حاجه تشبهنا. شنو اللي ناقصنا اليوم؟
3: والله ناقصنا ممكن باش نقول لك تمويل ولا حاجه ذي
0: هذيا
3: في
0: الناس اللي كاين. اي حاجه ديك اي حاجه ناقصه فلوس
3: هذيا في السور كيما نقولوا نحن. ناقص زيد نرجع شويه زيد هكا نتلفتوا شويه لتراثنا، خاطر تراثنا عريق جدا بالحق. وانا الى يومنا هذا فما حاجات ما نعرفهمش، والى يومنا هذا قاعده نتعلم وقاعده نكتشف. و24 ولايه راهو بالحق كل ولايه عندها حاجتها الخاصه،
0: ايقاعاتها لبستها
3: والرقص نتاعها والتقاليد نتاعها.
0: بالضبط، خاطر هو التفكير ديما في انه فما اختلاف ديما يكون موجود من ولايه لولايه ولا من منطقه لمنطقه. احيانا من عرش العرش تلقى فما طرق اخرى مختلفه. انا هو الاقرب لك انت في الايقاعات هذه الكل؟
3: الإيقاعات
0: أقرب لك أنت بشكل شخصي، أنسى البروفيسيوناليزم وأنسى كل أنت وحدك بينك وبين روحك، مشيت العرس على الصحبة عندك قلت أنا الإيقاع ذا وجو.
3: أنا نحب الفزاني.
0: نهي
3: مش نسمي لك عشرة راني
0: المفضل المريحد المفضل. بس أنت كش على أولادك راو لا ما تعتبر أولادك قولي الكل
3: هما والله نحبهم الكل. كل إيقاع الحقيقة والشاغم متاعه، فهمت؟ ممكن أكثر واحد محبذ لقلبي المربى.
0: المربى هو الأقرب. شنو اللي يميز فيه؟ شنو بالنسبة ليك شنو المميز؟
3: المربى ممكن على خاطر ربطت وزاد بأول كرياسيون عملتها أنا في التراديسيونيل، وكان هو عبارة على المقاومة. عطيته اسم إنه هو رمز للمقاومة. دونك كي خدمت على ليبا وقتها مسني ياسر الإيقاع.
0: الابحاث نتاعك وكل ما لقيته انت واللي شفته واللي ما زلت كل مره تكتشف فيه تقريبا استثمرته زاده في العرض اللي كان زيد زويري،
3: صحيح؟
0: كان تحكينا اكثر على التجربه هذه.
3: العرض هذاك هو العرض للفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه، وانا كنت الدور الرئيسي. الفتاه اسمها شوق. دونك كانت فما كولابوراسيون ما بين سي زياد اللي نقدم له تحيه،
0: سلم عليه برشا كان ضيف
3: عزيز، وسي عماد عماره زيد المدير الفني للفرقه الوطنيه. دونك كانت ياسر حلوه الرحله، انها طفله متغربه رجعت لبلادها وكل مره تتعدى على ولايه وتشطح الشطيح نتاعهم وتشوف اللبسه نتاعهم. دونك كانت ياسر حاجه محليها، ومست ياسر عبيد تعيش في تونس وخارج تونس زادة. دونك كانت تجربة ياسر حلوة بالنسبة لي، أنا من أحلى تجارب اللي عملتهم مع الفرقة الوطنية والفنون الشعبية. زادة كان فما النص الشعري عملته أمي
0: هي.
3: وأنا اللي
0: أنت طلبت ولا هي تكتب في العادة؟
3: لا لا هي شعرة،
0: هي تكتب في العادة. دونك فصارت كولابوراسيون، خرجنا من الأم وبنتها أو تعامل مهني ذي فني
3: بزنس. دونك كانت فما كولابوراسيون ياسر حلوة. معناها العرض ذيك بالحق فيه ياسر مشاعر وياسر مساجيت ياسر حلوة. نتمنى انه يتعاود على خطر ما تخدمش برشا، ما كتعرف نومبر ياسر كبير متاع الموسيقيين ومتاع لي دونسور وكل. دونك ان شاء الله نشوفوه مرة اخرى،
0: ان شاء الله يتعاود، ان شاء الله تعاود تجربة هذه وتجربة اخرى تشبه
3: تجربة اخرى.
0: زادة انت التعامل مع نتاع النص، معناها قلت انت الاشعار كتبتهم من الوالده نتاعك ربي يفضلها، بدايك نحكيوا لهنا انه كيفاش عشتوا لدي هذيا؟ خاطر ساعات يكون اقرب لك من اي نص اخر.
3: هو والله أدي صعيب، خاطر امي ياسر تركز في الديتاي في الالقاء. تجي تقول لي ليه الكلمه هذه راهو ما لازمكش تقولها هكا، راهو مثلا جماعه الجنوب ينطقوا الكلمه هكايا. دونك امي متمرسه فيها الحكايه خاطر نتاعها. دونك كنت ستريسي الحقيقه شوي على خاطر ليزي نص أمي وليزي
0: لازم تغشش.
3: أي لازم ما تغشش علي. دونك كنت تجربة ياسر حلوة الحق.
0: حاجه ممتازه برشا وان شاء الله نشوفوا اكثر ديكولابوراسيون من نوع هبه. نحكيوا زيد لهنا انت اوكي ديما يقول لك اللي يخدم على الشعب يخدم على الموروث وكل شيء في العاده يعتبروهم ناس ديكونيكتي. اما انت في انستغرام تبارك الله موجوده وبقوه, اسكو قاعد يعاون هذايا بالطبيعه للاجيال اللي يمكن ما تعرفش خاطر راهو شتيح ديما يقول لك شتيح وكا وما يعرفش كيف مقاعد فما انواع وفما اختلافات من منطقه لمنطقه ولا حتى من شخص لشخص في حد ذاتهم. كيفاش قالت راه في التفاعل مع انستغرام تاعك الناس اللي تشوف في حاجات تكتشف فيها جاوك من دي ميساج من نوع هذا نتا راه ما كنتش نعرف؟
3: اكيد هما لي ريزو سوسيو عاونوني ياسر باش نوصل فكرتي. هو اون فيت انا حبيت نحافظ على التراث نتاعنا لكن او ميم طون نخليه قريب للجيل الجديد, معناها ما يكونش حاجه ثقيله. وهذيك شنية قاعدة نخدم معناها أنا وحمد الله فما تفاعل كبير, فما معناها نجم نقول لك اللي أنا انسبيراسيون لبرش عبيد وليت تبحث في الحكاية هذية وليت تشجع باش تبوستي تونسي ولا باش تشطح تونسي خطر كانت العبيد هكا حاشمة شوية كان عنده إيماج الحقيقة هكا كما نقولوا كوميرسيال شويه ولا ما نعرفش كيفاش نفسرها. لكن
0: هو ثم زاد النظره الدونيه للرقص الشعبي معناها فما ساعات يقول لك الرقص كل ما اللي تكتب عليه كلمه شعبي كما الاكله الشعبيه ديما تغزر لها اللوطه معناها كاين ماشي لازم يسمعها اخ كيف خضر شنيا هكا وكذا كلمه كبيره باش يحس هي راقيه. لازم الناس تعرف انه كلمه شعبي لا تنفي الرقي على الفن هذا وما تنفيش عنه الاهميه نتاعو جذوره في التاريخ.
3: هذيك هو البيت
0: نتاعي هذا مثلا انت كي يسمع بك عبد يقول تقول له انت راني انا مثلا مغرومه ونبحث في الرقص

0: وكيف كيف قاعدة نخدم على الاليشيل انترناسيونال معناها. وهذيك شنو يسار جاوني برشا دي كولابوراسيون برا، فمع عبيد جيني من برا باش نتعلم التونسي. دونك الخدمه اللي خدمتها الحقيقه قاعده ناخذ في الثمار نتاعها.
1: شنو اليوم ونذكر ضيفتنا بطبيعه تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا وتبعثونا لي كومونتير نتاعكم مستمعينا، زاد على واتساب 23513000. اليوم شيء ملعوني، اعطيني نعرف باش نسالك بعد المشاريعك القادمه، لكن اعطيني الحلم الاكبر توا في خدمتك، معناه لوين تحب توصل انت توا في مرحله التجارب، مرحله البحث، كل مره تكون عندك حاجه وهذا مهم خاطر تراك وميت باش تبني لك حاجه، هذا الكل وين تحب تهزه، شنو الحلم الاكبر عندك اليوم؟
0: والله هو الحقيقة ما عنديش حلم واحد فقط، عندي برشا أحلام
1: إيجا نحصرها في حاجة.
0: أي
1: أحلام فتغ العرض، تصورك العرض أكبر عرض حب تعمله شنو فيه؟
0: أكبر عرض نحب نعمله مذبية يكونوا دي دونسور ما همش توينسا،
1: أما
0: يكونوا معنا توينسا
1: إيقاعات تونسي ولا مختلف؟
0: إيقاعات تونسي معناها، هذه اللي نحب نوصل لها الحقيقة متاع ربي. وديجا عملت حكيت فيها هذه ما خاطر فما عبيد قاعدة تجيني بروفيسيونيل لي دونسور يعملوا دي ماستر كلاس عندي
1: بيه.
0: وحكيت لهم الفكرة هذه، قلت لهم راهو فما نهار باش نكلمكم باش نجيبكم ورانا باش نخدموا كرياسيون راهي كلها تونسي، وكانوا فرحانين برشا على الاخر. معناها هذه الحاجة القريبة اللي قاعدة نشوف فيها، وما نجمش نحكي لك حاجة أخرى خاطر نجم وأنا في الطريق راني نزيد نشوف نظرة أخرى. أي وعلاش ليه زد ما يدخلش تراديسيونيل أكثر للصغيرات، فما صغيرات قاعدين يعملوا في كلاسيك في بوب في حاجات. أنا سنين خدمتها مع كونسيرفاتوار وكانت ياسر حلوة تجربة، لي بارون ياسر فرحانين، الصغار التفاعل متاع الصغار ساعة أنا الحقيقة صدمني، كانوا حاشمين هكا شوية
1: بعد تسايب
0: ولو يحبوا في التونسي أكثر من الستيل الأخرين معناها.
1: ممتاز برشا، يعطيك صحة شي ملعوني، مرسي بكو اللي كنت ضيفتنا اليوم، فرحانين برشا بالتوفيق ليك خاطر مهمة صعبة ديما الخدمة على الشعب، راهو لوكك متاع الشعب أمورك واضحة وراهو الشعب ما عندوش لوك، راهو تحبوا ما تحبوش هذاك هو. شكرا ليك شي ملعوني، حوار كيما تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك كافي. ما احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش ويكاند، بعد شوية في ساعتنا الثانية باش يكون موعد مع المسرح وباش نحكيو مع مواز ليكديري، لكن قبل لاخر الاخبار في تونس والعالم مع مراد دريدي شوية وراجعين.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: نزلت مشاركتش في بيكو بلو ديز،
4: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز،
3: جو كبير.
4: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
3: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
4: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.

0: لذلك أيام 28 29 و 30 أوت تبيعوا التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي فونتان.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تزيد درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم السبت. وتمثل أشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كميات أقل من التساقطات. أما المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها فتتراوح بين 16 و 22 درجة مئوية في الشمال الوسط وبين 21 و 24 درجة مئوية في الجنوب، كما تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا. زمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة مختلف المتداخلين، وفق ما أفاد وزير الفلاحة في رد على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة تقدم به نائبان محمد ماجدي ونوري جريدي. وتتمثل هذه الإجراءات في اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع قبل التزود بالمياه ثم دفع ثلث ثاني خلال الموسم وتسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم. كما تتمثل الإجراءات في معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر آلية جدول تمتد على 7 سنوات، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى دعم القدرة على السداد وتخفيف الأعباء المالية. في أخبار العالم، العاصمة الألمانية تشهد اليوم السبت مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ومحاسبة من اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وتقديمهم إلى القضاء الدولي. هجمة روسية بطائرة مسيرة على مستودع قرب كييف تسفر اليوم السبت عن مقتل 37 شخص أقل، وأفاد مكتب المدير العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا كان يستخدم على ما يبدو لتخزين مواد متفجرة، فيما قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي أن الذخائر تسببت بالكارثة وأن الانفجار ألحق أضرارا بالمناطق السكنية المحيطة بالموقع. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يؤكد اليوم السبت استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه المتمردين قاموا باحتجاز الجنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي، وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في المدينة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي ومراد بالأكحل في كورنيش ويكاند، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل، سلاح الدين السكوحي.

جاكم على جو مستمعينا ولما كنتم موجودين هذه الليلة لو كان حمود على اسمه إن شاء الله تكونوا في ثنية بيه في ثنية زينة سيسروا يحكم. احنا مازلنا مكملين معاكم هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة. سلام عليكم وبتبيعة إن شاء الله جاكم أحلى جو وبتبيعة. مش نمشي نتول موسيقى أخرى خنبدو شوية. هذا ويجز فيتشرينج حمود السما نور عيني بتبيعة. موسيقتنا مكملة معاكم حتى للتسعة تعليلة.

0: عيش ويكاند كل يوم سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة التاسعة وموزايك فام.
0: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لـ 9 متاع الليل.

جيبي أمان ثاني وفاسي ميدر موزيك في من سلام عليكم مستمعين لما كنتم موجودين كانكم في ثنية إيجا نطلعوا الريتم شوية بتبيعوا برشا موزيكا تستنى فيكم مش أسمع واحدة من أيقونة الراي في الجزائر هذه الشيخة ريميتي ريميتي ريديم على موزيك في محضرون أرواحكم تول برشا موزيكا مزيانة هذه كورنيش ويكاند من توحة

0: جونا بتبيعة. هذا كورنيش ويكاند دخلتنا لنهاية ملتقانا غدوة في موعد جديد من 7 إلى 9. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين, تحية لكم فردا فردا. سلم برش على مراد بلاكحة اللي كان معنا في الإخراج, سلم على طارق العجمي اللي كان في الإخراج الرقمي, سلم وزاد على ليندا بالحاج وذي شندول. إن شاء الله بتبيعة, تحية لكم أنتم مستمعينا وطريقة للسلمة للجميع. كل شيء تلقاوه بتبيعة على موزيكا فام بونيت. بعد شوية موعدكم مع برشا موزيكا مزيانة مع ليس الغربي وعدنان بن عطية, أكيد بشكونوا موجودين معكم في جولدن ميوزيك. زادة كيف كيف موعد الأخبار بعد شوية مع مراد الدريدي, آخر الأخبار في تونس والعالم. كان معكم مثل حديث كوعين, خليكم وتحياتي لكم وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع. هذه كورنيش ويكاند بتبيعة لتكون زينة.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: آه يا حلو
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايك فام, أسعد الله وقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تخرج اليوم السبت 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026, وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي بحضور ولية نابل هلا شوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ لوزارة التربية على 3 اختصاصات, من بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية و 45 في اللغة الفرنسية و5 في اللغة الإنجليزية. وزير الداخلية خالد النوري يشرف صباح اليوم السبت بمقر نادي الأمن الوطني بسكرة لحفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية.

0: والجمعية 2025-2026 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمتهم أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم. وتم الوزير بالمناسبة تولى الوزير بالمناسبة إلقاء كلمة ترحم خلالها على أرواح الشهداء الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الواجب، حيث أكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبنائهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم وفق بلاغ للوزارة. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تواصل إنجاز برنامج جهوي لتقريب خدمات اختصاص طب العيون من المواطنين بمختلف ربوع الولاية من خلال تركيز وحدة جديدة في هذا الاختصاص بالمركز الوسيط بمعتمد ترجيم معتوق الحدودية بكلفة تناهز 40,000 دينار ممولة من وزارة الصحة وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. اعتقال 4 مهاجرين مغاربة اليوم السبت في جيبي سبتة الإسباني لإلقائهم الحجارة على جنود إسبان كانوا يقومون بدورية، بحسب فدى ناطق باسم الشرطة المحلية. ولا يزال جيبي سبتة يشكل مصدر توتر سياسي وأمني بالنسبة إلى إسبانيا منذ عبور 10,000 مهاجر إليها قادمين من الغرب يومي 30 و 31 جولاي الماضي، ما أثار قلق شركاء مدريد في الاتحاد الأوروبي. الجيش اليمني يعلن اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرات تابعة لجماعة انصر الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب البلاد، بينما ذكرت الجماعة أن 2 من ضباطها قتل بنيران القوات الحكومية في ظل تصعيد عسكري خلال الساعات الماضية في 3 محافظات بين القوات الحكومية وهذه الجماعة. الحكومتان السورية والسعودية تعززان التعاون الاقتصادي بينهما بإبرام حزمة من مذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي والبري والسككي والبريد وصناعة الحديد، في خطوة تدفع خطط دمشق في مجال إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية. هيئة إدارة الحالات الطائرة تقول اليوم السبت أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال الأربعاء الماضي قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 675 قتيلا. من جانبها أفادت الصين بمصرع 7 أشخاص ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 682. يأتي هذا فيما لا يزال نحو 3,000 شخص في عداد مفقودين في كلا البلدين، بينهم 2,426 في الجانب النيبالي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. موزيكا فام ساعه من زمان، موزيكا نون ستوب جولد، موسيقى ذهبيه هكا اخترنا سيفيت 26 واحنا مع نهايتها، واحنا مع على ابواب الموسم الجديد والعوده المدرسيه والعوده للدوبل سيانس مع غرد سبتمبر. ايامات الاخرى تقريبا مع الشبكه هذه. في كل الحالات شكرا لكم، شكرا لكم اللي كنتوا في الموعد، اللي سمعتونا شويه وعطيتونا شويه من وقتكم. صيف صعيب على التوانسة، ما بين السخانه، ما بين قصان الضوء قصان الماء، في عديد مناطق الجمهوريه، الى جانب زاد البعض من فقدان المواد كما المياه المعدنيه. التونسي في صيفيه 26 100% عاش الخلاعه والمهرجانات، لكن زاد عاش بعض الصعوبات. في كل الحالات يلا يعني اللي كان نجم نعاون بشوية موسيقى نعاون بشوية موسيقى ونجيب مثلا بانانوراما كرول سامر سويت دريمز. إن شاء الله أحلامكم ديما تكون هيلة مع يوريثميكس. بول يانغ يقول كام باك أند ستاي، اقعدوا بحذانا في موسيقى فام باش تلقاو بطبيعة الحال الموسيقى اللي تساعدكم إن شاء الله. والكرول سامر يتنسي فيسع فيسع بانانوراما على موسيقى فام. عسلامة عدنان، شكرا لك اللي مقابلني، مرحبا بكم. شوية موسيقى هذا شعنا من القلب للقلب في موزايكا فام.

Summer على موزيك FM على 9.8 دقائق. النغمة تجي كل مرة من عند الفنانين مختلفين وقتين نمشيه. مثلا اليوريثميكس تنقاو Sweet Dreams, أحلام وردية, أحلام جميلة. إن شاء الله ديما أحلامكم جميلة, أنتوكا أحلام الشباب. دوما الشباب اللي برشا منهم داخلين على سنوات دراسية جديدة, أحلامهم إن شاء الله ديما تتحقق, أحلامهم في النجاح, في أمل جديد, في نهار باهي, في عام هايل.

For something, Dave Stewart مع Annie Lennox, Sweet Dreams, هو بداية السكسي أمال عام هذا 1983. فيه يصير الألبوم الثاني متاع يورث ميكس اللي يخليهم مع الغنية هذه جوستمان Sweet Dreams, يتعرفوا تقريبا في العالم أجمع 500 ألف نسخة مباعة, وفي الأثناء زادا كانوا الأولانيين في ترتيب الأغاني في الولايات المتحدة, وهذا تقريبا سامبور أغا بالنسبة لمجموعة بريطانية في الثمانينات. هو زادة انجليزي يخو ريبريز لجاك لي 1981, كان باك ان ستايس مع الغنية يغنيها هو على طريقته. بلو ايد سول من عند بولي يانغ تعطي كان باك ان ستاي بطريقته, وملا طريقة عنده على خاطر برشا ناس تذكر الفيرسيون هذه.

0: كان ستاي على موزايك اف ام. عسلامة مرحبا على 9:16 دقيقة. كان باكن ستاي إيجا يقعد بحذانا خاصة إذا كان ينسم علينا الهواء.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.
0: 1967 مرفأ بيروت تغني فيروز للرحابنا وتقول نسم علينا الهواء. الغنية تتعرف تقريبا في العالم مجمع وتتعرف في العالم العربي بطبيعة الحال. الغنية ياخذ ديمونسيون أخرى وقت تقول خدني على بلادي وهي تخاطب في الهواء. هذه غنية هدية للي مروحين للغربة الكل واللي جاوا عداو شوية وقت في تونس. نسم علينا الهواء.

هوا هكا تقول فيروز. ومن 67 نمشيو ل 79 وين نلقاو امراه اخرى مهووسه ببلادها بمصر. هنا نحكيو على داليدا وعام 1979 في مصر. حلوه يا بلدي تغنيت سور سين وقت اللي مشيت داليدا وعطات لي سيري دو كونسير. حلوه

الياسمينة في الليل. ما نعرفش عليه الشمانة جنية أغنية ياسر تعبر على تونس. الياسمينة متاعنا والليل متاعنا والجنينة متاعنا في كل الحالات اللهجة التونسية متاعنا محلها. في الأداء محمد منير إيفيدامو، هدي جويني في الأداء الأصلي، الأغنية تغنيت من عند حسيبة رشدي زادة. معاكم حبيت نتذكر اللي رانا نغنيه على تونس يا جماعة. تونس ما تنسيوش بلادنا اللي نحبوها، بلادنا أرضنا. احنا زادا نغنيوا على بلادنا، غنى عليها بوشنايق بالدرمان ياسر جرادي وعشرات وعشرات الفنانين. انا نحب نغني عليها مع صبري مصباح.

0: موسيقى ما تتنساش على موزيك كفام.
1: ومعاه نوصلوا لتبديلة في غنياتنا تهزنا للنوستالجي 1993 وذني يوستن من فيلم قعد في الذاكرة اسمه The Bodyguard كيفن كاستنر. الألبوم خاصة قعد في الذاكرة I Have Nothing.

ويتني هيوستن في أوج العطاء مع موسيقى تصويرية الفيلم The Bodyguard. هل يزال موسيقى تصويرية توب غان في نسخته الأولى برلين Take My Breath Away.

توب جان في نسخته الأولى، الطيارات النفاثة والطيارين والمراية الشمس والبلوزون جلد والموتور والبانوبلي الكل من عند هوليوود بطبيعة الحال للإثارة والتأثير على الشباب. لغسات الوصفة رحيقة ناجحة انتوكا تيك ماي بريث اواي برلين. لكن إذا كنت تحب وصفة أخرى وحكاية أخرى تلقاوها في فيلم The Rocket Man، يحكي حكاية سير إلتون جون Sacrifice. هذه نغمة 1990 اسموها لهنا على موزيكا فام. شوي آخر حنا نقترح عليكم الأطلال، هاي سمعتم ليح شوي آخر أم كلثوم على موزيكا فام.

سير إلتون جون على موزيك إف إم ربع ساعة قبل 10 متاع الليل. قلت لكم لي جولدن ميوزك ساعة من زمان من 9 ل 10 سبت وحد. شكرا لكم اللي كنتوا في الموعد, شكرا لكم اللي اعطيتونا شوية من وقتكم, شكرا لكم على ملاحظاتكم وعلى على وجودكم معنا. دوكا على خاطر الحقيقة الفكرة شنو كانت, كانت أنه تو سامبلومون نجيبوا شوية غناية ذهبية رفقوكم في صفية 26, والحقيقة فرحنا أنه الفكرة نلت أعجابكم, نعطيكم شوية ريتم, شوية إيقاع, شوية ذكريات, شوية نوستالجي مع بداية سارة, شوية آخر عدن حواتها في جيب معه نغمة أخرى. وفي الأثناء زادة نحكي لكم شوية حكاية الغناية, كم الغناية اللي باش تسمعوها توا جزء منها إيفيدامون على خاطر سينو تولي طويلة برشا, تقريبا 16 دقيقة عدنان هكا ولا في نسختها الأصلية. نسمعوا جزء من أطلال أم كلثوم, أطلال أم كلثوم القصيدة للشاعر المصري إبراهيم ناجي, تنشر ضمن ديوان وليالي القاهرة اللي صدر عام 1944. اشتهرت برشا القصيدة بصورة خاصة بعد ما غنتها أم كلثوم مختارات منها في الأغنية اللي حملت الاسم نفسه الأطلال. لكن الوصفة السحرية في الحكاية هو أنه الحقيقة ما بين رياض الصنباطي في التلحين وأحمد رامي في إعادة إعداد النص الغنائي واختيار الأبيات, اختاروا أنه يمشيوا لزوز من قصائد إبراهيم ناجي, الأولى اللي اسمها الأطلال وقصيدة أخرى زي كذلك اختاروا منها بعض الأبيات. وهذا الكل تعمل في أفريل 66 بعد وفاة ناجي ب 13 عام. تعد الأغنية من أبرز الأعمال الغنائية في تاريخ أم كلثوم والموسيقى العربية في القرن العشرين. ملي زانيكدوت مثلا حاجة تخص الخاتمة متاع الغناية, من أكثر أجزاء اللحن شهرة الخاتمة متاعه في البيت اللي يقول لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. دار خلاف فني ما بين أم كلثوم والصنباطي حول الطبقة اللي يتغنى بها أو يتم أداء بها القفلة. أم كلثوم كانت في البداية تفضل قفلة أكثر انخفاض, بينما أصر الصنباطي على أنه القفلة تكون عالية في اللحن. واستمر الخلاف هذا فترة قبل ما توافق أم كلثوم على أداء اللحن بصورته اللي أصر عليها الصنباطي, وكان تقديم الأغنية للجمهور لقى القفلة أساسا لقت استجابة واسعة جدا. هات عدنان شكرا ليك, بارك الله فيك على الإخراج. أم كلثوم تترفقكم في سهرة السبت جزء من الأطلال, كنت أحكي لكم على البعض من الأنيكدوت في علاقة بالأغنية. شكرا لكم, نتقابلوا غدوة نفس التوقيت 9 متاع الليل على موزايك فام. كل الشرف أنا ليس الغربي أن أرافقكم ببعض الأغاني في صيفية 2026 الأطلال أم كلثوم في الأمان.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحة ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر المقبل وتتواصل لغاية يوم 18 من نفس الشهر. والمديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمان التستوري تشير إلى أن البنك التونسي للتضامن سيخصص في إطار هذا البرنامج خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، مؤكدة على ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. كما سيوفر البنك الوطني الفلاحي تمويلات لفائدة صغار الفلاحين الذين

0: يتجاوز قطيعهم 50 رأسنة لمساعدتهم على شراء الخرفان والأعلاف، حيث تبلغ قيمة التمويل 200 دينار للأعلاف عن كل رأس و600 دينار لدعم شراء الرأس الواحد، علما أنه لا يوجد سقف محدد لعدد الرؤوس وفق نفس المصدر. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه الساقس قبل محطة استخلاص مساكن. ويأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر السبت عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. وتتيح هذه اللوحات الذكية إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلا عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يعلن السبت رفضه اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، معتبرا أنه يدمر السيادة اللبنانية ومؤكدا أن الحزب لن يستسلم. يأتي ذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات يرتقب إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل، ولم يحدد موعدها بعد. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. وأضاف أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ليست إجراء جديدا، وأن إيران مستعدة لمواجهتها. مصادر مطلعة تفيد لقناة العربية الحدث أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت قادة في إقليم كردستان العراق أنها لا تخطط لتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة الأمنية الأمريكية لقوات البشمركة، في خطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق والانسحاب العسكري الأمريكي من العراق. في تصاعد للتوتر بين أوكرانيا وتركيا، استدعت الأخيرة اليوم السبت سفير كييف لديها نريمان جلال إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية استهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود الأسبوع الجاري. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد، 30 أوتا سحبة قليلة ثم تقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال الوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بخليج جابس، والحرارة تتواصل في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال الوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، كما تصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكيو على ثالث حالة حرقة وثالث حالة اختفاء في ظهور البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل البداية مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية من البطولة، واللي حصيلتها 7 أهداف في 4 مقابل. النادي الإفريقي حقق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة في جولتين. الانتصار اليوم كان على حساب أمل حمام سوسة 1-0، هدف معتز الدين في الدقيقة 88. النادي صفاقس انتصر على ترجي جرجيس 2-1، هدف السيسيس أجر محمد رابلسي الدقيقة 23 وأيد بالوافي الدقيقة 56. والهادي جرتيلا سجل هدف ترجي جرجيس في الدقيقة 90+3. الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي 2-1، هدف المستير سجلهم رائد بوشنيبة دقيقة 34 وصالح البرهومي في الدقيقة 45، ووائل الورغمي سجل في الدقيقة 31 هدف الملعب التونسي. مباراة مستقبل مرسى تقدم سقط الديروفيت بتعادل 0-0 مقابل فيها ورقة حمراء في الدقيقة 83 اللاعب سقط الدير حمزة الربعي. بالنسبة للترتيب في انتظار مقابلات غدوة، النادي الافريقي في الصدارة 6 نقاط، المرتبة الثانية فيها تقدم ساقيت الدير والنادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري برصيد 4 نقاط، المرتبة الخامسة فيها ترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي وترجي جرجيس عندهم 3 نقاط، وترجي ونادي البنزرتي تنقصهم مقابلة. الملعب التونسي في المرتبة الثامنة معاه مستقبل المرسى وأمل حمام سوسة بنقطة واحدة، وهذوما لعبوا زوز مقابلات. المرتبة 11 فيها نادي حمام لنف اتحاد بن قردين ما لعبوا حتى مقابلة بما أن مقابلتهم في الجولة الأولى تم تأجيلها، عندهم 0 نقاط. لبقية النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي الأولمبي البيجي وشبيبة العمران عندهم كيف كيف 0 نقاط لكن لعبوا مقابلة واحدة. بالنسبة للجولة الثالثة تم الإعلان على موعد المقابلات نهار 5 سبتمبر، زوز مقابلات نادي حمام لنف الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير نادي حمام لنف. نهار 6 سبتمبر ترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران ونجم المتلوي ضد أمل الحمام سوسة. بقية المقابلات تم تأجيلهم بسبب التزامات النادي الإفريقي النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في المسابقات الأخرية. نهار 16 سبتمبر اتحاد بن قردين يواجه النادي الصفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي يواجه النادي الافريقي وترجي جرجيس يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. غدوة 9 متاع الصباح الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للنادي الافريقي اللي باش يتم فيها عرض التقرير المالي والتقرير الادبي وانتخاب لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الرباع التونسي محمد أمين بوحجبة ثالث رياضي تونسي يحرق في إيطاليا بعد كل من محمد أمين السعيدي لاعب الكرة الحديدية والمصارعة شهد الجلجلي. اليوم محمد أمين بوحجبة اختفى في مطار روما قبل السفر لتارنتو، يعني قبل ما يبدأ مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانفونات. نخليكم مع عدنان وعدنان في ميكس شيك.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغ في أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
6: Hello clubbers,
7: this is Mixshake.
8: Hello Mix Shakers, dernier week-end pour Mix Shake avant la reprise de la grille d'hiver de Mosaïque FM et le retour de Jet Set FM. On n'en est pas encore là, il nous reste ce soir et demain pour profiter des sons qu'on n'a pas ou peu l'occasion d'écouter dans Jet Set. So tonight, c'est le Saturday Mix Shake, toujours en fanfare, avec Hawid Zidrelby. We start with Kim Fat and Josh Gigante, featuring le collectif british Kuda, So Good.

0: Mix Shake. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت الجاري، وفق ما فادت به وزارة الصحة اليوم السبت. وأكدت الوزارة في

0: لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحرارة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن اليوم السبت عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانجوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصة عدد 1. ودعت في هذا الصدد مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر الشارع المنصف باي ثم محول باب عليوة في الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانجوبان في اتجاه المروج ثم محول معهد المخوفين في الطريق الوطني رقم 1. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تتولى اليوم السبت توزيع كميات تقدر ب 78,948 لتر من المياه المعدنية المعلبة لمختلف معتمدية الجهة. أكرنا ذلك بإشراف والي الجهة محمود شعيب والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة فتحي خضراوية في متابعة وتأطير لعملية التوزيع التي تتم في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لتدعيم العرض بالمياه المعدنية المعلبة. كما شهدت عددا من المناطق التي عاشت انقطاعات في الكهرباء واضطرابات في التزود بمياه الشرب توفير صهاريج مياه منذ أمس الجمعة، وقامت وحدات الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وصهاريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بتوربة ثم تم توزيعها، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة تم توزيعها في العرقوب والشويقي والدخيلة والملاحة والأنصرينة. في أخبار العالم استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون السبت جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الصباح. وتأتي هذه الهجمات في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر 2025. تمكن عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بدعم من الروس اليوم السبت من استعادة قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق من اليوم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وأمنية. وإلى غاية بعد ظهر السبت كانت الأوضاع غير مستقرة بالعاصمة النيجيرية نيامي، حيث خاض متمردون مواجهات مع الحرس الجمهوري في القصر الرئاسي، فيما أكد المجلس العسكري الحاكم السبت استعادة السيطرة تدريجيا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
3: This is Mix Shake.

0: Dynamic Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاته من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للرجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تزيد درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة السبت. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها السبت دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون السبت إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن نواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام.

0: عامة فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وتأتي المبادرة في عقب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية نور الدين الحرشاني يعتبر أن تغيير واقع الاقتصاد التونسي ممكن إذا اتجهت البلاد إلى إنجاز مشاريع كبرى وتوجهت إلى المؤسسات المالية العالمية لبحث تمويلات بشروط ميسرة. والحرشاني يضيف في تصريح لموزايك أن المشاريع الكبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق نسب نمو برقمين، مشيرا إلى أن مشروع تغيير العاصمة وبناء عاصمة جديدة لتونس خارج مراكز ولايات تونس كبرى يعد من بين المشاريع الطموحة القادرة على الإنعاش الاقتصادي وفق تقديره. في أخبار العالم، في اليوم 73 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 182 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة أنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وكالة فارس تنقل عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.